0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

هنا يبدأ الصباح وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس 899 و959.

بمرح مع الأنغام من رؤيا يا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح مع الأنغام من رؤيا

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور، صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 89.9 959.

0: الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

ولما يقول احبك يقول لي قلبي دق اقول له شل قلبي وفؤادي وما ملك خدني خد مني روحي انا كلي ملكي لك لك يا سلام على ضحكته يا سلام على خفته.

0: فرحت عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام
1: اجمل
0: يقول لي يا حبيب قلبي وروحي انا

0: عطف وحنان وغرام اجمل غرام
1: اجمل
0: عشت السوالة وما فيهاش اتنين كده زينا اتنين كده زينا.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر،
7: بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.

استيحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

نقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة: إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عنه. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة؟ وتريد هكذا بالسهال، بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. وانظر، وانظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه. كم من تاجر، من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه، وكان فتاها المدلل أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال: لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف

0: والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصُر الإسلام والمسلمين، وأذِل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرِغ علينا صبرًا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفِّقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردًا جميلًا. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغِثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافِ مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرًا. اللهم إن البلاء قد طال، ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: استراحة الظهيرة، خذوا نفس وخليكم معنا. عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائماً كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: حجته.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنه هم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها تضايق، صار يبدأ يحاول يمنعها بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه أدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته فخافت، فراحت اشتكت على مدير المستشفى انه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقه. قال لها: البسي نظاره سوداء. فايش قال لها ادريس؟ هنا قال لها البيت الاشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتاره. لما ترجموا بيت الشعر هذا للممرضه بكيت وتاثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الابلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية مرة أخرى، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على لا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الحق خير ممن خلقه هو ربه سبحانه. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم صفاته، أبينها، أوضحها، أجلاها،
0: الله،
1: وأحبها إلى أمته وأنفعها لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس من غيركم، بحيث تتهمونه في النصيحة لكم، هل تعرفونه وتعرفون صدقه ونسبه وأمانته؟ فليس
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: محل تهمه صلى الله عليه وسلم بأنفسكم عزيز عليه ما كان يصيبكم من العنت، من الشدة والضيق والحرج. هذا كان يعز عليه، ولأنه لماذا يعز عليه؟ لأنه حريص عليكم، حريص على من لم يهتدي منكم أن يهتدي، حريص على من اهتدى أن يمكث في الهداية وأن يبقى فيها، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرأفة منه صلى الله عليه وسلم تجلت في مواطن. من جميل هذه المواطن يا شيخ مشاري ما روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، ذات يوم رأت نفس رسول الله طيبة، قلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فرحت عائشة جدا بهذا الدعاء وضحكت، قالت: حتى وقع رأسي في حجري من الضحك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله.
3: اللهم صل وسلم.
2: فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله. حريص عليكم
2: في كل صلاة، دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم.
3: الله أكبر.
2: ألا تسعد أن تكون من أمتي؟ خلقك الله فوجدت نفسك في أمتي، في أمتي هذا الذي لا ترد دعوته عند ربه، وهو يدعو لك في، فكان يدعو لك في كل صلاة. نحن في نرجو الله أن نكون من أمتي، نحن نزعم أن من أمتي، ونسأل ربنا أن يصدق زعمنا وأن نكون من أمتي حقا، فنفوز بهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم.
3: نعمة الإسلام
2: في كل صلاة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته شيء يفوق الوصف. يروون في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تلا قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا أيضا قول ربنا سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم. فبعث ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يأمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبكي، لماذا يبكي، وهو سبحانه أعلم به. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب بكائه فأخبره، ثم رجع جبريل إلى ربنا سبحانه يخبره، وربنا سبحانه أعلم. هو يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ ما قرأ، جعل يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، ويبكي.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: فقال ربنا سبحانه لجبريل عليه السلام: قل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: يا شيخ مشاري،
3: أرحم الراحمين،
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبكي يقول: يا رب أهل بيتي، يا رب أهل بيتي. لا يقول: يا رب فاطمة ابنتي فاطمة، مع أنها بضعة من قطعة لحم، قطعة منه صلى الله عليه وسلم. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. لا يقول أهل بي، لا يقول أزواجي، لا يقول حسن وحسين وهما بنايا، وهو الذي كان لا يصبر عليهما صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من جملة رحمته، كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب من على منبره، فجاء دخل حسن وحسين رضي الله عنهما صغيران عليهما ثياب طويلة يمشيان ويعثران فيها،
4: فنزل صلى الله عليه وسلم من على منبره وقطع خطبته وأخذ ابنيه وجعلهما أجلسهما عليه، ثم قال للصحابة رأيت هذين يمشيان ويعثر، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم لم يتمالك أن, أن, أن, أن, أن نزل إليهما وحملهما، ومع ذلك هو لم يقل يا ربي أهل بيتي يا ربي أبنائي يا ربي، يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيعيده ربه أنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه. فنسأل الرب سبحانه أن نكون من جملة هؤلاء آمين. الذين يرضي فيهم ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسوءه. من أعظم تجليات رحمته بأمته يا شيخ مشاري هو ما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، لكل نبي دعوة يدعو بها، فدعا فتعجل كل نبي دعوته، لكل نبي دعوة أي لكل نبي دعوة مقطوع بأن يستجاب له بها،
3: الله.
4: مقطوع الإجابة فيها على القطع، غيره من دعائه على الرجاء، لكن دعوة من دعائه وعده ربنا أنه مقطوع له قطع له بأنه يستجيبها. قال فتعجل كل نبي دعوته، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أمته يوم القيامة أحوج ما تكون إلى دعائه، لأن ذاك اليوم مهول جدا، قارعة طامة صاخة، يوم مهول جدا. فذلك اليوم ادخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة المقطوعة باستجابتها، ادخرها لأمته عندما تكون أحوج شيء إليها. هذا نفهم منه يا شيخ مشاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أمته على نفسه،
3: الله.
4: هو لم يدخر دعوته لنفسه، لم يدخرها لأهل بيته، لم يدخرها لصاحبه أبي بكر وعمر، لم يدخرها لجملة أصحابه، ادخرها لأمته كلها.

0: فهذا يدلك على تجليات هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وينبئك بمدى سعادتنا وحظوتنا عند ربنا أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم.
1: مع شدة الإيذاء في بداية الدعوة وصدر الإسلام،
0: يا شيخ مشاري أنا أقول لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، هو بشر، لكن يحضرني هنا قول ذاك قائل: وعدنا الرسول من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. الياقوت، الياقوت تقول فيه حجر كريم، حجر الياقوت، هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياقوت البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأفته وحرصه وكراهته العنت يتجاوز الحدود. أنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من عمله صلاته. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو ينوي الإطالة فيها، صلاة الفرض يصلي المسلمون خلفه، يقول: أدخل الصلاة وأنا أنوي إطالة فيها. فيسمع بكاء الصغير، بكاء طفل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه: لعل أمه معنا. فيحب أن فيخفف الصلاة ليطلق الأم لابن هذاك الصغير الذي يبكي، يخفف خير الموضوع، يخففه صلى الله عليه وسلم، هو ما يخبره هو أن خير الصلاة طول القنوت طول القيام، هذا أفضل الصلاة طول القيام، ويخففه رحمة بذاك الصغير الذي يبكي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء شيء يفوق الوصف يا شيخ.
1: صلى الله عليه وسلم من انتصر لنفسه في صدر الإسلام أوذي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن الصالحين والأنبياء
0: طبعا. شيء أنت يجيء صلى الله عليه وسلم يرج قريش رجا ويهدم ما كان ما كانوا أقاموه من القوانين والأنظمة المبنية على في كثير من شؤونها على الظلم وعلى العصبية وعلى، فيهدم ذلك لابد أن يلقى ما لقيه. هذا ما قاله ورقة بن نوفل لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها، لما جاءه جبريل وفجأه في بالوحي قال له: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال: أو مخرجيهم؟ لماذا يتعجب؟ لأنهم كانوا يجلونه ويقدرونه ويحترمونه ويعظمونه، ما يسمونه باسمه الصادق الأمين. لما اختلفوا في لما أعادوا بناء الكعبة واختلفوا في أي القبائل تضع الحجر الأسود في مكانه، رضوا بأن يضعه هو، فكان محل إجماع عندهم. فذلك لما يقوله ورقة نوفل: ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، يتعجب: لماذا يخرجونني وأنا محل إجماع من بينهم؟ فقال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أودي، هذا هذا القانون. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يؤذونه بأنواع الإيذاء، ويؤذون أحبته، يؤذون ابنته، ويؤذون ويشجونه ويكسرون رباعيته، ويقول لأولئك الذين صنعوا بهذا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: الله أكبر. شيخنا، كيف يوفق الإنسان يعني بين هذه الرحمة وهذه الرأفة والغضب لله عز وجل في حال إنكار المنكر؟ والنظر الآن إلى يعني أحوال كثير من الدعاة صار يعني ربما يتصيد على الناس أو يعير الناس بالمعاصي.
0: يا شيخ مشاري، هذا الرحمة لا تعارض، ليس في مظهر الرحمة ما يعارض مظهر إنكار المنكر. لأن إنكار المنكر من الرحمة. لماذا تنكر عليه؟ لأنك ترحمه،
1: مشفق
0: طبعا، من أن يلقى الله وهو متلبس بذلك المنكر يكون مصيبة حينئذ. فأنت تنكر عليه لأجل أنك ترحمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لله لأنه يرحم من يغضب عليه، لأنه إذا غضب عليه وأنكر عليه كذا سيرتدع وسيتوب وسيرجع، هذه هي الرحمة.
1: لكن لا يعيره به،
0: هذه قضية. أنت عندما تنصح ينبغي أن أشعر منك أنك
1: حريص
0: علي، رؤوف بي، لا ينبغي أن أشعر أنك تفرح لأجل ما اطلعت عليه من سوء أصنعه، هذا ليس نصيحة. تدري ما النصيحة يا شيخ مشاري؟ هذه الكلمة تستعملها العرب في جاهليتها،

0: ماذا يقصدون بالنصيحة؟ النصيحة الذي ينصح عند العرب اللبن، الذي ينصح العسل. ما معنى أن ينصح العسل واللبن؟ أن يزال منه الشوائب،
1: يصفى.
0: الآن

0: الإنكار علي هو ما تريد من مصلحتي، كما ينكر أحدنا على ابنه الصغير وعلى بنته الصغيرة. لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تقول أبي يكرهني، عند أقصد عندما تكون يعني بحيث تعقل هذا. يقول تسأل ابنك الصغير تقول أنا تحبني أو الله أحبك يا أبتي، كيف أنا أغضب عليك وأصيح عليك وكذا، لأنه يحس أن ذلك ليس يجيء من قسوة، ليس يجيء من، إنما يجيء من حرص. هذا هو،
1: نفتقر إلى هذا التراحم شيخ.
0: أيوة سيدي، ماذا أقول لك؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه النصح تجلي لرحمتك على العباد. هذه تدري هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن ذاك الذي أماط الأذى عن الطريق، فغفر الله له بسبب إماطته الأذى عن الطريق. هذا الحديث أحيانا يفهم فهما عجيبا جدا، فهما ساذجا. يجي واحد فيرى أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وأن هذا أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له، فهو أيضا يرى زجاجة يقول أميط الأذى عن الطريق فيزيلها. طيب، لكن أنت تؤذي المسلمين إذا أن عظيما جدا بلسانك، يعني هذاك أعطاه ربه الجنة لا لأجل فقط تلك الحركة التي هي إماطة، لكن للباعث الذي في قلبه والذي لأجله أزال الأذى عن الطريق. هذا عنده رحمة في قلبه للمسلمين، وتلك الرحمة تجلتها هنا بالإماطة الأذى. أنت قلبك صخرة صلدة وجئت إلى هذه الحركة، هكذا يعني الجنة تدخل بهذه الحركة؟ وش هذه الجنة التي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ذاك دخلها للرحمة التي كانت في قلبه، وهذه الرحمة تجلت هو المسلمون سيؤذيهم هذا. أنت تؤذي المسلمين، لو تركتهم مع تلك الزجاجة أو تلك القشرة الموز لكان أهون مما تسلط عليهم. فالقضية لابد من هذه، من تدارك القلوب القاسية بهذه الرحمة.
1: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أجلكم وأبدتم. شكرا لكم.

0: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن، دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اللي من أسبابه هجن.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جديد

0: جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: محمد عزان ضيف برنامج في الصورة مع عبد الله المديفر.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في الصورة الذي يشرف بأعينكم على قناة خليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. نحاور أصحاب الشأن والرأي لنضعكم في الصورة. هذا البرنامج من أهم مستهدفاته رفع الوعي من خلال مناقشة الأحداث الراهنة. في هذا الموسم سنفتح ملف اليمن على عدة حلقات، ليست بالضرورة أن تكون متوالية. نبدأها بهذه الحلقة تحت عنوان عريض: الزيدية في اليمن. ضيفي الليلة هو الباحث في الفكر الإسلامي والتراث الزيدي وأحد المؤسسين لمنتدى الشباب المؤمن الأستاذ محمد عزان. الزيدية في الصورة. حياكم الله من جديد واسمكم جميعا، ورحب بضيفي الأستاذ محمد عزان. حياك الله والحمد لله على السلامة.
2: حياكم ومرحبا بكم،
1: سعيدين بوجودك معنا، الله يسلمك.
2: وأنا كذلك أسعد.
1: في استهلال حديثنا عن الزيدية نريد أن نرجع إلى حامل الاسم الذي تنسب له هذا أو ينسب له هذا المذهب، الإمام زيد بن علي. ضعنا في الصورة.
2: طبعا البرنامج في الصورة.
1: نعم.
2: ولكي تتضح معالم الصورة لمن لا يعرف كثيرا عن الزيدية، الزيدية هو عنوان لمدرسة دينية تنسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين. هذه المدرسة لها ثلاثة أبعاد: بعد فكري وبعد فقهي وبعد سياسي. فإذا تكلمنا عن البعد السياسي يكون بمقابل الخوارج وأهل السنة وما أشبه ذلك، وإذا تكلمنا عن البعد الفكري بيكون في مقابل معتزلة أشعرية ومن كان أمثالهم، وإذا تكلمنا عن البعد الفقهي فيكون كواحدة من المدارس الفقهية الأخرى. فهذه ثلاثة أبعاد، ولكل منها، لكل واحد من هذه الأبعاد بداية وتطور تم لاحقا على أيدي الأتباع والمؤيدين والمناصرين.
1: بس حدثني عن الإمام زيد بداية علشان أنا أستوعب، ثم ندخل إلى
2: الإمام زيد بن علي. طبعا هو من أحفاد الحسين بن علي، ولد
1: هو زيد بن علي
2: ابن الحسين
1: ابن الحسين بن علي بن طالب. يعني هو ابن زين العابدين.
2: هو ابن زين العابدين، نعم، ابن الحسين بن علي.
1: واضح.
2: وكان الابن الثاني من أولاد زين العابدين بالنسبة للسن.
1: محمد أكبر.
2: محمد الباقر هو أكبر منه، وهو يعد في مشايخه لأنه لم يأخذ كثيرا عن والده وأخذ كثيرا عن أخي محمد الباقر. تبنى فكرة الخروج على الظالم، وانتهت المواجهة معه بمقتله في عام أو في سنة 121 في الكوفة.
1: في عهد هشام بن عبد الملك.
2: في عهد هشام بن عبد الملك، نعم. كان أيام عمر بن عبد العزيز أحد أصدقائه ومستشاريه، وكان يثني عليه كثيرا، كل منهما يثني على الآخر، ولم يكن له أي اعتراض على خلافة أو في ولاية هشام بن عبد الملك، ثم على خلافة ولاية عمر بن عبد العزيز. هشام بن عبد الملك كان له معه سجالات ونقاشات وحوارات، لم تبدأ المواجهة من فراغ، كان هنالك لقاءات ونصائح ومراجعات، وهذا سنتكلم عنه في مسألة تطوير فكرة الخروج عند زيد بن علي.
1: يعني السيف ومقاومة الحاكم الظالم فكرة مركزية عند الإمام زيد بن علي.
2: نعم.
1: سؤالي: ما هو الظلم وكيف هي طريقة الخروج في فكر زيد بن علي؟
2: نعم، بالنسبة لموضوع الخروج، أولا لم يكن زيد بن علي هو الذي جاء بها. طبعا
1: وش الظلم؟ يعني مش الحدود الظلم، متى نقول أنه هذا الظالم؟
2: أتي لك. أولا إن فكرة الخروج على الحاكم أو وجودها وجدت أيام الصحابة، فخرج ناس من الصحابة على عثمان، وخرج آخرون على علي، وخرج آخرون على الحسن، وآخرون خرجوا على يزيد بن معاوية، ثم خرج ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان، وكان معه سعيد بن جبير وآخرون من مشاهير التابعين مثل عامر الشعبي ومثل مطرف بن عبد الله وآخرون. فكانت المسألة موجودة، وكان هناك اعتراض لآخرين من كبار التابعين، فكان هناك جدل بين هل يجوز الخروج أم لا يجوز. ثم عندما جاء الإمام زيد كيف تميز بالفكرة، لأنه شبه جننها أو قولبها. أولا حاول أنه يدعو إليها بطريقة واسعة، احتج لها، جاب البراهين، جاب الحجج عليها، ثم حاول أن يوصف الظالم الذي يمكن الخروج عليه أو الذي يجوز الخروج عليه، ثم وضع منهج. أولا النصيحة، ثم الحجاج، ثم المقاطعة، ثم المواجهة. لذلك مر مع هشام بن عبد الملك في هذه المراحل كلها. أولا حصل هناك مراسلات ونصائح، وذهب إلى دمشق وتكلم مع هشام عبد الملك، ثم وصل إلى مرحلة المقاطعة والمناصحة والرسائل وما أشبه ذلك، ثم انتهت بمسألة المواجهة. طبعا فكرة الخروج عند الإمام زيد بن علي وتم تطويرها فيما بعد من آخرين، فلهذا لابد من هنا من أن نلفت إلى موضوع مهم جدا فيما يتعلق بتسمية التيارات الدينية. هنالك أسلوبين على أساس نعرف كيف نتعامل مع الموضوع. هنالك مثلا تيارات تنسب إلى الأشخاص، وتيارات تنسب إلى الاتجاهات. فمثلا ينسب إلى الأشخاص مثل زيدية وجعفرية وأباضية وأشعرية، ثم حنفية وشافعية إلى آخره. والذي تنسب إلى الاتجاهات يعني نمط آخر، مثل الإمامية، المعتزلة، السنة، الصوفية، الخوارج، الحشوية، هذه ينسب إلى اتجاهات. في كلا الحالتين، في الحالة الأولى عندما نقول زيدية، لابد أن نعرف بأن ما يروى في هذا المدرسة نوعين. إن روي عن المؤسس فيقال هذا رأي زيد بن علي، وإن لم يروى عن المؤسس وقال به بعض أتباعه فهو يقال هذا مذهب الزيدية وليس مذهب زيد.
1: لكن حتى ارتبط الزيدية بأصحاب السيف حتى من خارج الزيدية، سفيان الثوري مثلا.
2: لأن هذا هو رأي زيد بن علي. يعني الرأي الثابت عن زيد بن علي هو مسألة السيف. فكان هنالك من يقول من قال بالسيف هو زيدي. حتى روي عن الواقدي أنه روى عن شخص من أتباع التابعين قال فاركت سفيان الثوري على أنه زيدي، يعني يقول بالسيف. وقالوا عن الحسن بن صالح بن حي كان يرى السيف، ولهذا عدوه من أصحاب الإمام زيد ومن المؤيدين للإمام زيد، وكذلك أشخاص آخرين مشهورين
1: يتفقون في فكرة السيف، يعني ليس
2: في فكرة السيف لكن بشروطها. يعني المسألة ليست فوضوية، يعني هناك فرق بين مثلا السيف عند الخوارج والسيف عند الزيدية.
1: شو الفرق؟
2: الفرق أنه يحصرونه على الظالم. الخوارج خرجوا على الإمام علي وليس لأنه ظالم، ولكن لأنه اختلف معهم، بينما الزيدية لم يخرجوا على عمر بن عبد العزيز ولم يخرجوا على غيره من الأئمة. طبعا الزيدية الأوائل، فيما بعد عندما تحولت المسألة إلى صراع سياسي كان الكل يستخدم هذه الوسيلة يعني لتصفية الحسابات السياسية.
1: هناك تساؤلات كبيرة حول الموقف من الصحابة، من إمامة علي، من قرشية الخلافة، أسئلة كبيرة جدا. لكن أريد أن أنطلق قبل أن أدخل في هذه الأسئلة الكبيرة، أريد أن أنطلق من سؤال: إلى أي حد الصراعات السياسية شكلت وأثرت في عقائد الناس؟
2: نعم، يعني الملاحظ من خلال الدراسة المتأنية أن السياسة كان لها فعل مؤثر بشكل كبير جدا في أول شيء في تشكيل وتكوين التيارات الدينية حتى أصبحت مذاهب واتجاهات. كان لها تأثير في بناء منظومة العقائد ذات العلاقة بالسلطة. مثل الجبر والإرجاء ومثل مسألة الإمامة ومسائل كثيرة. لو مثلا راجعنا في يعني فيما قبل التدخلات السياسية أو فيما قبل ما يسمى بالملك العضوض أو بالملك يعني بعدما تحولت الخلافة إلى ملك، كان هنالك مسار سياسي الناس يتقبلوا. مثلا أبو بكر تولى الخلافة بطريقة، وعمر بطريقة أخرى، وعثمان بطريقة أخرى، وعلي بطريقة أخرى. فكانت هذا الاختلاف يدل على أن كانوا ينظرون إلى هذه المسائل أنها جزء من إدارة الحياة،
1: يعني مسائل سياسية ما لها دخل في الدين.
2: نعم، هي إدارة الحياة. الغاية من هذا كله تحقيق العدل، تحقيق الأمن، تحقيق هذا هو الجانب الديني فيها، هو الغاية وليس الوسيلة وليست الطريقة. ثم عندما ظهرت الفتن والصراعات بين الناس، ابتداء من الخروج على عثمان، ثم يعني مواجهة الإمام علي الخوارج، ثم أهل الجمال وأهل صفين وما أشبه ذلك، يعني الصراع المشهور الموجود في التاريخ، بدأت تظهر مفارقات معينة، والكل ليس أمامهم إلا الدين لكي يستخدموا في التأثير على الناس. يعني شرعيتهم جميعا هي الدين، أنا أفضل منك، أنت أفضل مني، أنا من آل فلان وأنت من آل فلان. وكان هذه الأشياء لابد أن يستحضر أو يستنفر لها الدين على أساس تكون مقنعة للأتباع، كما هو أيضا موجود اليوم. يعني نلاحظ أنه يستخدم الدين لكي يؤثر على الأتباع فينطلقوا في الاتجاهات التي تريدها السياسة. فهنا نابد من التمييز بين ما هو فكر محض له علاقة بجوهر الدين بما فيها المسائل العقدية. يعني تلاحظ المسائل العقدية، الجبر والإرجاء، هذه مسألتين سياسيتين بامتياز.
1: جبر وإرجاء.
2: نعم، لأنها تتعلق بمسألة مصير الحاكم وبقاء الحاكم والخروج على الحاكم وكل هذا المسائل.
1: بس في موضوع الإمامة والسلطة،
2: نعم، في موضوع الإمامة أوضح وأبين في المسألة. فنشأ بعدين الكلام الحاد في مسألة الخلافة الأولى، خلافة أبي بكر وعمر، ثم خلافة عثمان، ثم علي، وصار هناك جدل في كل محطة من هذه المحطات. كثير من الروايات التي تحكي حالة من الصراع الحاد بين هؤلاء هي تم إنتاجها مؤخراً، لكن عندما نلاحظ الروايات وسياق التاريخ العام نجد أنه كان لديهم ربما ملاحظات على بعضهم، لكنها لم تصل إلى مستوى القطيعة والتنافر وما نشهده اليوم بين الأتباع. يعني كأن مثلا كان الإمام علي يرى أن له الحق المطلق على هؤلاء الناس وأنه لم يعترف بهم وأنه وهذه الأشياء لا يمكن إثباتها.
1: يعني عموم الفقه السياسي يقول لك مثلا لا، الخلافة في قريش، بعدين يجوا العباسيين يقولون لا، يعني هي تراها المفروض في عباس بن عبد المطلب والهاشميين، بعدين يقولون يجونك الزيدية أو الإمامية الاثنى عشرية يقول لك لا، هي في ذرية الحسين، بعدين يجوا الزيدية يقول لك في ذرية الحسن والحسين. أنا قاعد أتكلم هذه العقائد، هذه الأفكار اللي تحولت إلى عقائد صلبة، هل هي فعلا عقائد أو لا، هي أمور خلافات سياسية تحولت لاحقا إلى عقائد؟
2: حتى لم تكن في نفس الوقت خلافات سياسية، هي كانت في البداية تقديرات يعني كما ذكرت، يعني قدروا المصلحة التي يمكن أن يتحقق منها استقرار الناس. عندما استشهد بمسألة قريش كانت يعني لمصلحة، رأوها بأن حتى على أبي بكر عندما قال الناس لا يعرفون هذا الأمر إلا في قريش، يعني المسألة لم يتكلم على أساس أنها بعد شرعي، ولكن الناس معتادين على أن هذا الأمر يكون هنا على أساس نوع من الاستقرار. والبقية لم يعترضوا على النقطة هذه بالذات، لأنهم رأوا أنها منطقية. لكن بعد ما ذهب أبو بكر ثم عمر حتى ثم ذهب عثمان وعلي الذي سموا مؤخرا عرفوا بالخلفاء الراشدين، صار الخلفاء من بعدهم لا يمتلكون الميزة الذاتية التي تؤهلهم للحكم. فطرحت القرشية كمؤهل في ذاتها، وطلبت لها الأدلة بعدها، لأنه خصوصا أنه كان هنالك من يتحدث من غير القرشيين عن الملك وعن الخلافة، فطرح في مواجهتهم بأنه لا، هذا الأمر لا تستحقه إلا قريش، فصار شبه متفق عليه عند الناس كقضية اجتماعية، لكنها فيما بعد دينت حتى حديث الأئمة من قريش ولم يرد بهذا اللفظ أساسا في الرواية الأولى، هي يعني طور هذا الحديث حتى صار بهذا الشكل. طيب الأمر الآخر في ظل الصراع، مثلا الصراع الأموي العباسي، طبعا كانوا متفقين جميعا على أولوية قريش، لكن بدأوا الأمويين يذكروا نوع من التميز للأمويين، يعني زيادة على القرشية. طيب العباسيين بعد ما يعني سقط الدولة الأموية كانوا هم والعلويين في صف واحد،
1: تكلمون عن آل محمد،
2: أيوة تحت عنوان آل محمد، وكانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد. طبعا آل محمد أيضا نوع من التفريع على قريش، يعني قريش ثم إيش آل محمد. هنا ظهرت فكرة إنه من هو الأولى من قريش، وهذه فكرة سياسية يعني فرضتها الدولة العباسية، من هو الأولى من قريش؟ إذن الأولى من قريش هم آل محمد الذي يجمع العلوي والعباسي. طيب اختلف الأمويون والعباسيون، فصار هنالك
1: العلويون والعباسيون
2: أولوية ثالثة. أبناء علي أو العلويون قالوا إنه إن قلتم من قريش فنحن من قريش، وإن قلتم من آل محمد فنحن من آل محمد، ولدينا خصوصا عليكم أيضا أننا من أبناء فاطمة الزهراء، لذلك بيقولوا علوي فاطمي. طيب هنا ظهرت في هذا الفترة، في الفترة الأيام العباسية، قضية البطنين، ولكن ظهرت أولا على أساس أنها نوع من الاستحقاق والتميز على بني العباس. طيب بني العباس كان يطرحوا أيضا نحن من أهل البيت ولنا حق في الموضوع، فطرح هنا تطورت مسألة البطنين إلى أن طرح مسألة الحظر على غيرهما، محصورة فيهما محظورة على غيرهما. ليش حضرت على غيرهما؟ على أساس يقول للعباسي خلاص أنت اطلع برا، ما عندك مكان أساسا في الموضوع. فهي مسألة سياسية بامتياز. احنا الآن لو راجعنا مثلا حتى النصوص لن نجد أي نص يدل على هذا ولا ذاك ولا شيء، هي كلها عبارة عن إيش، استجرت لها بعض الظواهر، وربما أنتجت فيما بعض روايات ظهرت بعضها في القرن الخامس وفي القرن الرابع، لم يكن لها وجود، يعني لم يسمع بها الأوائل من الناس.
1: يعني كان يفهم من كلامك أن أس المشكلة هي تحويل أحاديث الفضل من أحاديث فضل عامة إلى حق سلالي وحصري وامتياز أنه سياسي، أنه أنا الذي أحكم، وهي لا تتطلب ذلك. الحكم هو وظيفة لتحقيق مصالح الناس، لكن هذا الصراع استجلب هذه الأحاديث وحولها إلى عقائد تتكلم على امتياز وحصر في سلالة معينة.
2: بالضبط هذا الذي حدث، وليس مجرد أحاديث الفضائل، أيضا حتى الأحاديث التاريخية. مثلا الأمويون استندوا إلى رواية تقول فيها أن النبي قال لمعاوية: يا معاوية إذا حكمت فأعدل. قالوا هذه في إشارة إلى أنه يعني منصوص عليه، أو أنه الخلافة تكون فيه. أيضا آخرون عندما قالوا إيش أن النبي أمر أبي بكر أن يصلي بالناس، قالوا هذا في إشارة إلى أنه نص عليه بالخلافة. طيب واحد عندما يقول لك قال النبي للإمام علي وهو في المدينة في أيام غزوة تبوك، عندما طلب منه أن يكون
1: يحكمه
2: في المدينة وأشيع عليه بأن النبي تركه وذهب إلى النبي وطلب من النبي أن يسمح له، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ يعني أنا أستخلفك على أهلي. فأخذوا النص هذا وقالوا له هذا في إشارة إلى،
1: فأخذوا الإشارات البعيدة،
2: الإشارات في الفضائل والإشارات التاريخية والكذا، استنثرت لها فيما بعد. هنا يعني محطة مهمة، لو لاحظنا أو عدنا إلى النصوص الأقدم من هذا الأشياء الذي يستدل بها مؤخرا، نجد أنه لم يستحضرها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لم يستحضروا شيء. حتى الإمام علي مثلا لم يستدل نفسه عند التنازع على ما بيقولوا، عند التنازع على الخلافة لم يستدل لا بحديث الغدير ولا بحديث المنزلة، ولا لأنه يعرف والبقية يعرفون أنها وردت في سياق آخر، ولهذا شوف الزيدية في هذا المسألة. نعود إلى
3: ممتاز، خلينا ندخل موقف الزيدية من خلافة أبي بكر وعمر. أيوة. وعلي،
2: ندخل الآن إلى يعني
3: بشكل مباشر.
2: أيوة. الزيدية هنا هم يعني بيقولوا بأن هذه أحاديث فضائل، وفيها طبعا هذا عموم الزيدية، وفيها ما يدل على تميز للإمام علي،
3: مثل من كنت مولا فعلي مولا إلى آخره،
2: وحديث المنزلة وغيرها. هذه فيها تميز، وهذه تجعله مؤهل أو مرشح، إما مرشح أول أو عند الأقل مرشح منافس. لكن قالوا بأن هذه النصوص، هذا رأي الزيدية العام، إن هذه النصوص لا يفهم منها بشكل مباشر كنص جلي وواضح على أن النبي أراد أن يكون علي هو الخليفة،
3: وبالتالي يعني هو نص خفي،
2: هو سموه نص خفي. إيه؟ محتمل الدلالة،
3: يجوز مخالفته.
2: نعم، ولهذا ترتب عليه أشياء كثيرة.
3: ماذا ترتب عليه؟
2: ترتب عليه الآن يعني مثلا الموقف من الصحابة أو الموقف من المتقدمين على الإمام علي، الذي يرى وهم كثير من الزيدية بأن النص خفي، يرى أنه لا يستوجب أن يقال إن الخلفاء تعمدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم تعمدوا إقصاء علي، فليكونوا فهموا بطريقة أخرى، وهذا لا يعني أنهم يعني يصلوا إلى مرتبة يمكن أن نقول إيش إنهم فساق أو كفار. هذا الرأي هم تبنوه الإمامية، وللأسف وافقوه من الجارودية من الزيدية، إنه لا، هم قصدوا بيقولوا النص جلي وفهمه الخلفاء.
3: خلنا نفهم الفريق الأول بعدين نأخذ الفريق الثاني. الفريق الأول،
2: الفريق الأول كمظلة عامة، كمظلة عامة إن هنالك نصوص توحي بأولوية الإمام علي، وهذا أيضا يشارك الزيدية فيه بعض المعتزلة.
3: خلنا على الزيدية. الزيدية تقول إنه علي هو الأحق بالخلافة، ولكن خلافة، إذا قلنا أن النص خفي وليس قطعي الدلالة، إنه
2: لا يترتب عليه،
3: لا يترتب عليه
2: حكم بكفر أو فسق،
3: إنه صلاحية خلافة أبو بكر وعمر ولا تترتب عليهما، يترحمون عليهم، يتردون عليهم هذا الفريق على أبو بكر وعمر.
2: طبعاً لهذا بيقولوا إيش؟ بيقولوا إن الذي حصل ما دام الإمام علي سلم الأمر ووافق عليه، فهذا يعني أنهم لم يكن هنالك أمر فادح في الدين.
3: وهذا اللي يقول الرأي هذا الكثرة الكاثرة ولا الأقلية في الزيدية؟
2: هذا علماء الزيدية الكبار، يعني الأئمة الكبار، وقد جمعت تقريبا نصوصهم كاملة في كتاب سميتها الصحابة عند الزيدية. نعم. وذكرت هذا النصوص أدي لك فقط أقرأ لك نص مهم جدا.
3: أيه؟
2: للإمام عبد الله بن حمزة، وهو طبعا محسوب على المتشددين في الموضوع على أساس أنه رد على الجارودية. بيقول فيه نعم، يعني بيردوا عليهم في مسألة.
3: طيب إذا مو بحاضر النص،
2: أيوة، قال يعني ردوا عليهم بأن ما ذكروه، ما ذكرته الجارودية، هو مجرد دعوى مركبة من ثلاث مراتب: وجود النص وفهمه وتعمد مخالفته، تمام، وفي كل واحدة منها الذي هو ثبوت النص وفهم النص ويعني.
3: طيب خلنا نفهم احنا رأي القسم الثاني قبل ندخل في استشهادهم.
2: نعم، هو ممكن يأتي
3: لنا بعد. الفريق الثاني يقول أن النص جلي وواضح،
2: الذي هم الجارودية. نعم،
3: ودلالته قاطعة،
2: ويقول دلالته قاطعة،
3: وأنه المفترض أنه الخلافة تكون في علي وليست في أبي بكر وعمر.
2: بالضبط.
3: وما هذا يترتب على هذا؟
2: يترتب عليها الموقف الحاد من الـ من الـ من, الـ من تقدموا من الثلاث الذي تقدموا على الإمام.
3: إيش الموقف؟
2: أبي بكر وعمر وعثمان.
3: يصل إلى إيش؟
2: شوف، بالنسبة للجارودية، بالنسبة للجارودية يصلوا أحيانا إلى مرحلة التفسيق.
3: يصل للتكفير ولا ما يصل؟
2: بعض الإمامية وبعض الجارودية يكون عندهم إلى مستوى التكفير، لأنهم بيقولون أنهم خالفوا نص صريح وهم يعلمون.
3: وبالتالي فكرة التبرؤ من الشيخين هذه موجودة بهذا الاعتبار.
2: نعم هذه موجودة بسبب هذا الموضوع. لكن علماء الزيدية بشكل عام تصدوا لهذه الفكرة وردوا عليها بشكل كبير.
3: يعني الحين

0: هم يعني تفردوا بمسألتين، مسألة النص الجلي على الإمام علي وما يترتب عليه، تمام، هذا يعني واحدة من المسائل الحساسة. المسألة الثانية أن الإمامة بوصفها حكم، يعني بوصفها خلافة عن النبوة، اعتبروا الإمامة خلافة عن النبوة،
1: يعني الإمام يعتبرونها أصل من أصول الدين.
0: بالضبط. يعني هم اعتبروا أن النبوة خالفة للنبوة، عفوا الإمامة خالفة للنبوة، وبهذا لا تكون إلا باختيار إلهي.
1: الحق الإلهي.
0: أي لا تكون إلا باختيار إلهي، وما دام كذلك يعني ولا دخل للبشر فيها، وما دام كذلك فتم تعيينها عندهم في الإمام علي وأبنائه. هذا المسألة الثانية الذي تميزوا بها الجارودية. إذا مسألة النص وما يترتب عليها الموقف من
1: الموقف من الصحابة. أيوة. من النص. أيوة. الجلي.
0: والثانية يعني هي مسألتين. إيه؟ مسألة في الحكم الماضي وهو النص على أبي بكر،
1: حكم
0: على
1: المستقبل في حصر الحكم،
0: في حصر الحكم في أبناء البطنين. هذا كان رأي الجارودية. طبعا المسألة الثانية،
1: نبيجي المسألة الثانية بس نخلي على المسألة الأولى. المسألة الأولى هذه المسألة يتفقون فيها مع الإمامية الاثني عشرية.
0: نعم.
1: فهي قريبة. نعم. في فكرة أنه النص على علي. نعم. ونص صريح وجلي. أيوة. وهنا يطرح سؤال، هل أبي الجارود الذي تنسب له الجارودية هل كان جسر لنقل الأفكار الاثني عشرية إلى الزيدية بشكل أو بآخر؟
0: أبو الجارود كان أصلاً ليس من الزيدية. كان محسوب على الإمامية. طبعاً الإمامية لم تكن يومها قد
1: تشكلت، الإمامية الاثني عشرية
0: أي لم تكن قد تشكلت لا مسمى الجعفرية ولا الاثني عشرية، لكن كان يحمل هذه الآراء التي كانت على خلاف مع الإمام زيد. حتى أنه عندما تركهم. نعم. في كتب التراجم الخاصة بالإمامية سموه سرحوب. ويعني
1: سرحوب؟
0: سرحوب يعني شيطان.
1: ايه؟
0: وكفروا، تمام، واتخذوا منه موقف حاد، فهو جاء بنفس الأفكار هذا الموجودة. حتى أن صحبة الإمام زيد بن علي لا كانت تذكر، تصور أنه لم يروي عنه قط ولم يذكروا زيدية عنه إلا رواية واحدة، وهو رواية لا نكاح إلا بولي فقط. يعني ليس له علاقة واضحة بالإمام زيد، لكن يأثر فيما بعد لأنه توفي في سنة 150، بينما الإمام زيد بن علي توفي سنة 101.
1: بس أنت اللي يتبع المسار أو الفكرة الجارودية اللي زرعها بالجارود في الفكر الزيدي نشوف أنه يعني ما كانت على نسق واحد، كانت في ارتفاع وانخفاض. يعني تقالها في القرن الرابع والخامس طلعت شوي، بعدين تلقاها نزلت، بعدين طلعت في،
0: هي لا تزال. إيه؟ حتى اليوم، لأن الجارودية يعني كفكرة متطرفة في هاتين المسألتين.
1: إيه؟
0: تظهر عندما يكون هنالك حالة خصومة. عندما يكون المجتمع الزيدي في حالة خصومة مع الغير. تظهر هذه الحدة. عندما يكون المجتمع الزيدي مسترخي وهادئ ومستقر تضمحل تماما. مثلا عندك في عصر ما بعد عبد الله بن حمزة، يعني في عصر محمد بن إبراهيم الوزير والإمام المهدي أحمد بن المرتضى والإمام يحيى بن حمزة، وهذا الفترة
1: تراجعت،
0: لم تكن لا يعني تراجعت بشكل كبير جدا. طيب ظهرت أيضا جولة أخرى في العصر القاسمي وكان لها أثر سلبي.
1: نعم.
0: ثم تراجعت وهكذا. فهي يعني فكر الجارودية يمكن من خلاله التنفيس عن حالة الخصومة والاحتقان مع الأطراف الأخرى. حتى يعني علماء الزيدية عندما يتكلموا على مسألة النص يقولوا دائما وقالت الإمامية والجارودية، وقال أهل الزيدية كذا، وقالت الإمامية والجارودية، يعني يجعلوها إيش؟
1: يجعلوها من،
0: يجعلوها في صف آخر.
1: وهنا يطرح سؤال، إنه هل الزيدية نسخة شيعية ولا نسخة سنية؟
0: ليس يعني بالضرورة أن يكون هي في الإطار العام، يعني في الإطار العام هي شيعية بالمصطلحات المعروفة التي تم التعرف عليها، يعني بسبب إيش؟ تقديمهم للإمام علي. لأنهم متفقين على أن من قدم الإمام علي على الشيخين نظريا فهو شيعي. هذا إذا العنوان الكامل. لكن مرجعية الزيدية في أصول التشريع لا تتفق مع مرجعية الإمامية. مرجعية الإمامية هي الأئمة، بينما الزيدية مرجعيتهم نفس ما هو موجود أهل السنة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يعني في المراجع الفقهية يستخدمون أيضا هم وأهل السنة أصول فقه واحدة،
1: يعني هم في
0: روايات حديثية واحدة،
1: يعني هم في منطقة

0: في النص بين الطرفين، او نقول او نقدر نقول هناك نسختان من الزيديه، في نسخه شيعيه ونسخه سنيه.
1: لا، ليس بهذا التفصيل. يعني هم في العنوان العام هم شيعة، في الجانب السياسي
0: باعتبار
1: لكنهم يتفقوا مع اهل السنه، مش بالضروره يكون اتباع لهم، يتفقوا معهم في منهج الروايه والرجوع الى الاحاديث وطريقه تفسير القران وفهم القران. مثلا الزيديه لا يقولون بان فهم القران محصور على ائمه اهل البيت بخلاف الاماميه. الزيدية لا يقولون بأن الإمام مصدر للتشريع خلاف الإمامية. الزيدية عندهم الإمام ممكن يكفر ويفسق، الإمام عبارة عن قائد عالم مجتهد، ولا يجب اتباع الإمام، لا يجب اتباعه حتى، ولا يجب تقليده.
0: طيب المدرسة الصالحية إيش تختلف عن الجارودية؟
1: المدرسة الصالحية هي التي تبنت فكرة إن الإمام علي نعم أفضل، لكن بيعة أبي بكر صحيحة تمام، بيعة. ومن هنا بعدين أنتجوا فكرة الجواز إمامة المفضول مع وجود
0: من هو أفضل منه،
1: الأفضل. أيوه طبعا، لأنهم اعتبروا أن شرط الإمامة أو الغرض من الإمامة هو توافق الناس والقبول بإدارة الحياة بطريقة مستقرة أو شبه مستقرة، وهذا يكفي عندهم. فقالوا بأن إمامتهم صحيحة، وإن كان عليون وإن كان عليا هو الأولى.
0: هناك مدرسة مهمة في هذا السياق، اللي هي مدرسة المطرفية التي تعرضت للإبادة على يد عبد الله بن حمزة.
1: هذه متأخرة طبعاً، هذه متأخرة في القرن السادس.
0: نعم.
1: والمطرفية هم أيضاً طائفة من الزيدية، لكن لم تكن مشكلتهم لها علاقة بالسياسة ولا شيء، يعني بالإمامة. نعم، كان لها بعد سياسي، لكن مشكلتهم كانت في مسألة التعمق في في في تفسير الظواهر الكونية. فكان عندهم غوص في أعماق تفسير الظاهرة الكونية،
0: فكرة فعل الله في الطبيعة،
1: فعل الله في الطبيعة وتكوين الطبيعة والعناصر الأربعة وما أشبه ذلك. يعني من الأشياء التي كان قد تم الخوض فيها من قبل بعض المعتزلة مثل أبي القاسم البلخي، وكذلك كان غيرهم من قبل، فكان انتقاد عليهم في هذا الجانب. لكن ظهر أن للسياسة أيضا دور. هم طبعا رفضوا إمامة عبد الله بن حمزة، كان له ملاحظات عليها، وكان حجتهم فيه عليه بأنه ليس عالم، يعني لا يستحق الإمامة لأنه لم يكن على تلك المرتبة من العلم. فدخلت الحساسية بسبب هذا الأشياء، يعني صاروا خصوم، لأن يعني شوف العقدة عند الكثير من المتسلطين خصوصا من منهم من الشيعة ومن الزيدية، أنت عندما تخالفه ما بيقول أنت بتخالفني، تقول بتخالف أهل البيت.
0: أي.
1: فاعتبروهم خصوم لأهل البيت. وهذه مرحلة قد مرينا بها عندما اختلفنا مع بعض مشايخنا. قالوا إحنا عداء أهل البيت. بمجرد ما تختلف مع واحد منهم يقول لك أنت عدو أهل البيت، كأنه بيختزل أهل البيت
0: في ذاته،
1: في نفسه. ومن هنا حصلت مأساة المطرفية.
0: يعني كانت يعني إبادة ومأساة وقتل كثير في وقش. لك كتاب مهم، قراءة في نظرية الإمامة عند الزيدية، ويعني تحدث بوضوح عن رفض الامتياز السياسي في حصر الحكم في البطنين. أول شيء بسألك، ما المقصود بحصر الإمامة في البطنين بشكل واضح؟
1: حصر الإمامة في البطنين كما ذكرت لك فيما سبق، هي جاءت ردة فعل على بني العباس، والمقصود أنها لا تصح إلا في واحد من البطنين.
0: لا يجوز أن يكون إماما للمسلمين إلا أحد أبناء
1: علي وفاطمة.
0: علي وفاطمة
1: اثنين يكونوا مش أبناء علي، حتى من نساء أخرى.
0: يعني الحسن والحسين.
1: أيوة. من أبناء الحسن والحسين. نعم. هذه هي يعني مسألة البطنين وحصرها. طبعا مسألة الحصر وما أشبه ذلك هي موجودة عند الآخرين، لكن بصيغة مختلفة. مثلا طيب قد نقول مثلا إيش الذي جعل هذه المسألة تظهر؟ هي ظهرت لأنها بدأت بمسلمة أولوية قريش، وهم من قريش، ثم أولوية أهل البيت أيام بني العباس، وهم من بني العباس، ثم هم أخرجوا الخصوصية.
0: بس فكرة الحصرية من وين جت؟ وش الدليل على
1: أساس يخرج بني العباس؟ بس ما فيش عليها دليل.
0: ما عليها دليل.
1: ما عليها دليل.
0: يعني الحصر أنت تقول اجتهاد تاريخي مو بحق إلهي.
1: هو طبعا هو هذا الذي تكلمنا عنه، هو اجتهاد على أساس أنهم بيقولوا أصل الفكرة بيقولوا بأن الإمامة خالفة للنبوة، وبالتالي هي حكم إلهي، يعني نوع من الاستنتاج، نوع من الاستنتاج لا غير.
0: بس مو بحصر الإمامة في البطنين محل إجماع عند الزيدية؟
1: حصر الإمامة في البطنين يعني في مخالفين،
0: في مخالفين،
1: لكن هو الرأي العام لأنها صارت مسألة لكن سياسية.
0: مو مو ما في ما يعني أنا سؤالي عن الإجماع، في هناك من علماء الزيدية من خالف
1: الأكثر يعني؟ لا الأكثر يقولوا بها الأكثر يقولوا بهذا بهذه المسألة، لكن هل السؤال هنا الأهم يعني أو الموضوع الأهم حتى لمن لا يعرف هو أن هذه المسألة هل هي أصل من أصول العقيدة التي يكفر أو يفسق مخالفها؟ هذا المهم.
0: الجارودية تقول نعم هذا من أصول الدين،
1: لكن بقية الزيدية لا، لأن الزيدية.
0: أنت ماذا تقول؟
1: أنا أقول لا طبعا قل ليس لها حكم أصلا،
0: ما في شيء
1: اسمه. هي مثل المسألة العادية مثل مسألة الوضوء ومسألة التيمم حتى أقل منها، لأن التيمم عليه نص. لأن لاحظ يعني
0: لا وضح لي رأيك بوضوح عشان أفهمه زين. أنا فهمت الحين رأي الجارودية في حصر الإمامة في البطنين لا يجوز أن يكون من أبناء هذه السلالة، لكن أنت ماذا يقول محمد عزان هنا؟
1: أنا أقول بأن فكرة الحصر حتى في قريش غير صحيحة.
0: إيه؟
1: لا في قريش ولا في العباس ولا في أبناء علي.
0: إيه؟
1: وأن المسألة مفتوحة، وأن ما طرح يومها كان مجرد يعني مراعاة للحال الوضع
0: يعني المصلحة والكفاءة هم الشرط.
1: لاحظ يا عزيزي الاستدلال على القرشية وهي أكبر وأهم وهي الذي شبه توافقوا عليها أدلتها لا تكاد أن يعني أن تتجمع حتى تصبح يعني يجوز العمل بها من شدة ضعفها وتفرقها وتناقضها واضطرابها والظروف السياسية التي تولدت فيها. فكيف مسألة البطنين؟ لهذا شوف الزيدية لا يقولون بأن مسألة الإيمان بالبطنين يعني الآن بعضهم يجي يقول لك نعم زيدية يجعلونها في أصول الدين، يضيفونها نعم إلى كتب أصول الدين مثل ما أضافوا قضية الأمر المعروف عن المنكر، لكن لا يقولون بأنه يفسق أو يكفر مخالفها، لأن عاد الخلاف حتى داخل الزيدية هل الإمامة كلها فكرة الإمامة واجبة عقلا، وهل وجوبها قطعي، وهل هي واجبة شرعا، وهل وجوبها قطعي، ودار نقاش في هذا الموضوع بشكل كبير. طبعا لاحظوا في مسألة وجوب الإمامة ومسألة وجوب الإمامة هذا اختلفوا فيها، الذي خالف فيها فقط هم الخوارج، أما أكثر الزيدية وأكثر أهل السنة وأكثر المعتزلة فيقولون بأنها واجبة.
0: فكرة الإمامة واجبة،
1: فكرة الإمام من حيث المبدأ،
0: من حيث المبدأ
1: نعم،
0: ليس من يحكم.
1: أيوة. أما التفاصيل فإذا كانوا قد اختلفوا في الأصل فكيف بالتفاصيل؟
0: فأنت تقول أنه ما في شيء اسمه حصر في البطنين، وهذا ما عليه دليل.
1: هذه في قضية سياسية.
0: قضية سياسية.
1: قضية سياسية لا غير. ليس لها أي علاقة بالدين.
0: ما لها علاقة بالدين.
1: لو كانت جزء من الدين لاتضح البرهان والدليل عليها. عندما يأتي بعضهم مثلاً يستدل بحديث إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله
0: وعترتي.
1: وبعدين يقول لك التمسك هو إيش؟ أن تتبعهم في الدين والدنيا. أولاً الحديث ما هو هكذا.
0: إيه بس أنت الآن تبعات الكلام هذا تبعات كبيرة. فكرة أنه مؤيد من عند الله، فكرة الحق الإلهي، فكرة أنه هذا الامتياز الثلاثي، السياسة الهاشمية أو الهاشمية السياسية أو السلالية السياسية،
1: هذه مسألة فكرية ولكل حق في أن يخوض فيها كما يشاء.
0: لكن لا تقول أنها من أصول الدين،
1: ليست من يعني
0: تقول هذه سياسة،
1: هي تكتب في كتب أصول الدين لكنها ليست من العقيدة. هنا
0: ليست من العقيدة
1: يعني بما لأن العقيدة عند الزيدية هي ما كان علما بالله وبصفاته وأفعاله وصفات أفعاله، ما عدا ذلك فهي من المسائل الخارجة عن العقيدة.
0: بعد الإمام زيد الإمام الهادي الرسي هو أهم شخصية في المذهب الزيدي أو في التاريخ.
1: من أهم أي من أهم يعني ما زال قبله يعني ما زال قبله القاسم الرسي وآخر
0: يعني القاسم الرسي جده يعني طرح الأطروحة، لكن اللي كون المذهب وكون الدولة أكيد وكون أكيد الأتباع هو
1: أكيد
0: بعد ما جاء من الحجاز إلى صعدة
1: يعتمد دائما على جده القاسم.
0: فأنت تشوف
1: هو مصدره في الفكر والفقه
0: يعني لنظر للزيدية القاسم الرسي واللي طبقها يحيى.
1: يعني شوف بالنسبة للزيدية أول مجموعة هم طرحت نصوصهم على أساس أنها تكون مذهب فعلي. هو القاسم الرسي مع مجموعة أخرى، القاسم الرسي، أحمد بن عيسى بن زيد، الحسن بن موسى، عفواً عبد الله بن موسى،
0: و أحمد بن عيسى بن زيد حفيد زيد بن علي.
1: نعم. أحمد بن عيسى بن زيد.
0: بس أحمد بن عيسى بن زيد إذا ما أذكر أنه في موضوع البطنين له رأي.
1: نعم له رأي خفيف.
0: شو يقول؟
1: يعني بيقول
0: الإمام مشهورة بين المسلمين يعني ولا في حصر؟
1: بيقول أنا لا يعني أنا أرخص. أذكر النص كذا بيقول فيه أنا أرخص، لأنه كان بيلاحظ أن المسألة عادية حتى عند أكثر المتقدمين ما كانوا محادين في المسألة، لكن عندما بدأوا بعض الزيدية يمارسوا الحكم بالفعل حضرت المسألة بشكل حاد.
0: يعني في لما وضعوا النظرية أيام القاسم كانت المرأة
1: كانت نظرية،
0: لكن لما بدأوا
1: كانت نظرية وردت على العباسيين، لكن عندما صار أحد في الحكم في الملك عندما صار هو الإمام صارت النظرية يعني مطلوب تطبيقها بشكل حاد.
0: يعني الحين الإمام جاء لصعده وحاول يبني، يعني بس أنا أفهم عشان أفهم القصة.
1: الإمام الهادي.
0: نعم.
1: الإمام الهادي جاء، نعم جاء إلى صعده وبدأ يكون مجتمع، لأن القبائل كان دائما بيختلفوا فيما بينهم. والشخص الذي يأتي من خارج يكون محل قبول عند الجميع. يعني عند هذه القبيلة وعند هذه القبيلة وعند هذه القبيلة، فكان له حضور يعني. وطبعا الناس يعرفوا مثلا قيمة الدين والإسلام والكذا، وكون هذا جاء قرشي وكونه من أبناء علي هذا له قيمة عند الناس. يعني الناس كانوا هكذا في كل مكان، يعني ليس في صعدة فقط، في مختلف بلدان العالم لهم هذا التأثير. يعني طيب عندك الأمويين والهاشميين سافروا إلى المغرب فصاروا مقدسين فيه، ذهبوا إلى طبرستان صاروا مقدسين فيه، فكان هذا الأشياء موجودة. فبدأ يعني يطرح فكر وفقه، ويطرح موضوع أهل البيت واتباع أهل البيت ووجوب طاعة أهل البيت. لكن حتى الهادي ما تكلم عن المسألة في كتب العقيدة، ما تكلم عن المسألة في كتب العقيدة. يعني يجي مثلا يألف لك كتاب طويل عريض يتكلم فيه على المسائل الخلافيه وخلق القران
0: يعني
1: والصفات.
0: خلنا نسال يعني وش اللي اخذه من الامام زيد بن علي، وش اللي اضافوا عليه بشكل اساسي؟ يعني ما اتكلم عن التفاصيل.
1: اخذوا من زيد بن علي فقط اولوي يعني مكانه اهل البيت، من اهل البيت يعني مجموعه مميزه وانهم كذا، بناء على التميز في حق قريش وان النبي اوصابهم، يعني العموميات هذه الذي لم يكن لها أي دلالة في رسم خط سياسي حاد. الإمام زيد كان قضيته تغيير الظلم،
0: هذا اللي أخذه من
1: بهاشمي بقرشي بأي حاج،
0: هذه واضحة. لكن ما الذي أضافه هو على مذهب الإمام زيد؟ اللي أضاف الأهم
1: الهادي. نعم الهادي هو أضاف في مسألة في المسائل الفقهية أولا.
0: الحين المذهب الفقه الهادوي ينسب له صح؟
1: الهادي أيوة. أيضا أضاف مثلا بعض المسائل ليس مصدرها الإمام زيد لكنها تنسجم مع الفكرة العامة. مثلا هو أخذ كثير من مسائل أبو القاسم البلخي في مسائل العقيدة، في تبويب مسائل العقيدة، ولكنهم يتفق معها في الجملة باعتبار أنها تدعو إلى العدل والتوحيد ونفي.
0: يعني حتى ممكن أنه أحدهم يقول أنه والله الزيدية فرقة كلامية، أو خلينا نقول نسخة من نسخ المعتزلة.
1: الزيدية هم اختلطوا مع المعتزلة وتوافقت أطروحاتهم.
0: نعم.
1: وأخذوا من المعتزلة التبويب وطريقة الجدل والاحتياجات، وترك هذا أثر كبير جدا عند الزيدية. لكن هنالك اتفاق في المبدأ نفسه، في مبدأ ما بيصفه بالعدل والتوحيد.
0: يعني فكرة الأصول الخمسة اللي عند المعتزلة يؤمنوا فيها الزيدية بنفس الشكل؟
1: بالضبط يؤمنوا بها، لكن غيروا الأصل الخامس.
0: يعني هي التوحيد والعدل.
1: أيوة.
0: الوعد والوعيد، الأمر المعروف
1: عند أيوة عند المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هم بيعتبروا مسألة عقدية باعتبار أنها غرض لله أو مسألة جوهرية. الجماعة بدلوها بالإمامة باعتبار أن الأمر المعروف عن المنكر
0: إيه؟
1: وظيفة من وظائف الإمام.
0: يعني واجب عملي

0: هنقول يتصل بالزيدية يعني في
1: قالوا الإمامة. حتى أن من الملاحظات أن عندهم تشديد في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا الذي يؤدي إلى سفك دماء، بأنه لا بد أن يكون عن طريق إمام تمت البيعة له. ولهذا كثير منهم لا يجيز الاقتتال إلا تحت رأية إمام تمت البيعة له.
2: في الميلاد والنحى الشهرستاني ذكر أنه الإمام زيد بن علي درس على
1: واصل
2: بن عطاء اللي هو مؤسس المذهب المعتزلي، درس عليه أصول الفقه، وبالتالي أخذ علم الاعتزال منه. هذا الكلام تتفق معه ولا تختلف؟
1: شوف لا يعني ليس بهذا الموجود من خلال الروايات والتراث أنه وقع هنالك لقاء بين زيد بن علي وبين واصل بن عطاء، وطرح واصل بن عطاء بعض الأفكار توافقت مع عندما عند الإمام زيد، وكان الواصل متفرغ لهذا المجال، كان متفرغ لمسألة الكلام والجدال في هذه المسائل، وزيد بن علي كان مشغول بحاجة ثانية. تمام، فحسب على واصل لأن كان أظهر في المسألة ولا في نوع من التوافق، لأن حتى الإمام زيد هو
2: يعني دخلت المعتزلة دخلت من فوق من الإمام زيد، دخلت وكملت من تحت،
1: هو كتوافق، لأنهم عندما توافقوا صاروا إيش نوع من مثل ما الزيدية الآن بيعتمدوا على الأحاديث الموجودة أساسا في كتب أهل السنة. طيب هل هذا معناه ذلك إنها يعني أنهم أسسوا وأنهم دخلوا؟ لا، هذا بيقول لك ناس جمعوا الأحاديث وهذا الأحاديث موجودة عندنا وعندهم، خلاص ما في يعني ما عندهم أحاديث مستقلة لهم. حتى الحنفية مثلا زيد بن علي تقابل مع أبي حنيفة وتكلم أبو حنيفة وأثنى على زيد بن علي وروى عن زيد بن علي بعض الروايات، وكذلك زيد بن علي يعني استفاد من أبي حنيفة. فيجي يقول لك مثلا بعضهم لا هو فقه حنفي حق الزيدي، نعم في توافق كبير جدا بين الفقه الزيدي والحنفي، وفي توافق بينه وبين المالكي، وفي توافق بينه وبين الشافعي. يعني ليس هنالك مسألة فقهية فيما أذكر عند الزيدية تفردوا بها ولم يشاركون فيها أحد من المذاهب.
2: يعني الخلافات الفقهية في كل المذاهب وفي كل الاتجاهات.
1: أيوة.
2: لكن هناك
1: اتفقوا.
2: لكن هناك يعني بعض المسائل اللي تعطي خصوصية للمذهب، يعني مثلا الأذان حي على خير العمل، ولا الإسبال في الصلاة بدل الضم. أنا أريد أن أدخل في الخلاف الفقهي نفسه لأنه هذا يمكن المقام يطول فيه. أنا أريد أن أسأل سؤال أعمق، وهو مصادر التشريع المعتمدة في الفقه الزيدي.
1: نعم، مصادر التشريع هي هذه الكتاب والسنة والإجماع والقياس،
2: هذه الأربعة.
1: أيوة، لكن على تراتبية. تمام، الكتاب الأصل، السنة تابعة للكتاب، لا تنسخ الكتاب كما عند بعض الشافعية، لا تنسخ الكتاب ولا تعارض الكتاب، بل السنة محاكمة إلى الكتاب. الأصل الثالث الإجماع، والإجماع هذا مشكل بشكل كبير جدا، لأنه لم يكد أن يتحقق الإجماع، وشروط الإجماع معقدة للغاية. فانتقل الإجماع من إجماع الأمة إلى إجماع الخبرة، إجماع الجماعة. يعني مثلا عند الزيدية مثلا يقول لك إجماعا يعني إذا اتفقوا أصحابهم، وعند أهل السنة يقول لك إجماعا يعني إذا اتفقوا أهل السنة، يعني لا يحسب حساب للآخرين، لم يعد إجماع أمة ولكن إجماع الجماعة،
2: يعني إجماع نسبي صغير ليس إجماع.
1: هذا الذي ممكن أن يقال بأنه
2: هذا اللي يمكن يتحقق.
1: أيوة، أما إجماع الأمة فهذا،
2: وبالتالي يعني الإجماع ذا ما هو متحقق بشكل كبير في المسألة الفقهية.
1: يعني الذي يريد أن يدعي الإجماع على مسألة سيجد صعوبة لا تكاد أن توجد على الإطلاق.
2: والقياس على مذهب مين؟
1: القياس هو مراتب. في القياس الذي هو منصوص العلة، يعني نص تم النص على العلة في مصدر التشريع، القرآن أو السنة على نص على العلة، هذا القياس بيكون حكمه حكم النص. الأقيسة الأخرى وهي 10 أنواع، تمام، اعتمدوا الحنفية أكثر من غيرهم، لكن عند الزيدية بعضها يعمل وبعضها يكون مرجح، وبعضها لا يبنى عليه حكم، وبعضها لا يعمل به.
2: في نصوص مثل مسند زيد المجموع الفقهي، هذه منسوبة لزيد بن علي، أنا ما أعرف هي حقيقة نسبتها، هل هذه تدخل في موضوع
1: الفقه زيد بن علي،
2: الفقه الزيدي؟ إيه، يعني هل هذه أصول معتبرة ولا لا؟ وهل ما قاله زيد
1: مدون
2: لا له قيمة في التشريع أكثر مما قاله غيره ولا لا؟
1: لا شك أنه ما روي عن الإمام زيد له قيمة باعتباره متقدم، يعتبر من التابعين. تمام، وأيضا باعتباره يعني معترف بفضله ومكانته عند علماء عصره جميعا. فالذي يروى عن زيد بن علي هي هنالك ثلاثة يعني مجامع مهمة. أول من جمع كلام أو روايات عن زيد بن علي هو محمد بن منصور المرادي، هذا كوفي من أصحاب القاسم الرسي، توفي سنة يعني كم 295 تقريبا. أيوة، كان من ضمن المجموعة حق القاسم الرسي وأحمد بن عيسى والحسن بن إحياء وعبد الله بن موسى، المجموعة هذه. هذا أول من جمع، بس عندما تجمع النصوص هذه تكاد أن تصل إلى حدود 50 إلى 60 نص بالرواية بالإسناد.
2: والباقي؟
1: هذا أول مجموعة. المجموعة الثانية جمعها واحد اسمه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي، تمام، في متوفى سنة 300 تقريبا و85 في هذا الحدود، جمع هذا الكتاب الذي اسمه الآن مسند الإمام زيد بن علي، تمام. بعدها في روايات متناثرة في أكثر من مصدر. هذه الروايات المتناثرة تحتاج إلى تحقيق لأنها لم تذكر بسند.
2: بس في الأطروحة الزيدية قيمة الاجتهاد عالية.
1: بالضبط، ولذلك ليست مشكلة.
2: يعني
1: حتى مروي على الأمة، بإمكانك في المذهب الزيدي أن تخالف أي إمام شئت، العبرة بالدليل.
2: هذا نظريا، لكن عمليا عبر التاريخ
1: وعمليا. وعمليا حتى مخالفة الإمام علي نفسه.
2: لأنه في الاجتهاد لاحظ أنه صار في ردات فعل، مثلا أنت تتكلم مثلا على اجتهاد الصنعاني ولا ابن الوزير ولا الشوكاني، سعة الاجتهاد عندهم وخلط كثيرون يعني يتكلمون داخل الزيدية، هذول ليسوا محسوبين على الزيدية
1: لأنهم لم يجتهدوا بعضهم.
2: خلنا نأخذهم على واحد واحد. ابن الوزير له المتقدم،
1: الخلاف معهم مثلا مع ابن الوزير أو مع غيره كان بسبب مسائل أخرى غير فقهية. مثلا كان مشكلتهم مع ابن الوزير إنه تبنى منهج أهل الحديث،
2: دافع عن
1: تبنى المنهج، منهج المحدثين بشكل كامل، وإن كان له نوع من الفلترة فيما يتعلق ببعض مسائل العقيدة، يعني مثلا عنده أحاديث الآحاد لا يحتج بها وإن كانت صحيحة، لا يحتج بها في المسائل الدينية.
2: يمكن كتابه مسائل العقيدة، العواصم
1: في الذب عن سبة أبي القاسم،
2: يعني يمكن هذا هو التمثيل العملي للفكرة اللي أنت تقولها.
1: فكان الاختلاف مع محمد بن الوزير، محمد إبراهيم، ليس لأنه يقول بالضم أو لأنه يختار مسألة فقهية، لأن من كان قبله ومن كان بعده أيضا خالفوا في مسائل فقهية كثيرة. مثلا مسألة الضم،
2: أنا ما أتكلم، لكن هل يعني هل هو من الزيدية ولا خرج من الزيدية؟
1: لا، من الزيدية. من الزيدية،
2: هو من ذرية الإمام الهادي الظاهر.
1: لكن شوف، لكن لازم نحدد هنا شيء.
2: وشو؟
1: فيه بعض العلماء المجتهدين عندما نقول هو من الزيدية، ما معنى ذلك أنه مقلد؟ هو إمام قائم بذاته، يعني لأن عند الزيدية أمرين،
2: مقلد ومجتهد.
1: المسائل الدينية عند الزيدية قضيتين، إما أصول دين أو فروع دين. الأصول الدين لا يجوز التقليد فيها ولا حتى للعام.
2: ليش صار
1: ابن أمير الصنعاني نفس الفكرة، لكن لم يقول أحد بأنه يعني هو إمام مجتهد. هو إمام مجتهد قائم بذاته، لكنه لم يخالف في مثلا مسألة إمامة الإمام علي في الجملة.
2: تمام، يعني كان عنده قبول حتى عند السنة، يعني احنا في الجامعة درسنا سبل السلام،
1: اعتمد منهج أهل السنة، اعتمد منهجهم في الحديث، واعتمد منهجهم في التصحيح والتضعيف والقبول والرد والاعتماد والكذا، وناقش مسائل كثيرة جدا في الفقه الزيدي، لكن لم يكن الخلاف معه بسبب المسائل البسيطة.
2: لكن يبدو لي أنه الحالة الأكثر جدلية في موضوع الاجتهاد هي حالة الشوكاني.
1: أيوه،
2: الشوكاني
1: هو خرج أصولا وفروعا،
2: خرج عن الزيدية؟
1: أيوه، أصولا وفروعا،
2: يعني لا يعتبر من الزيدية؟
1: لا يعتبر من الزيدية.
2: طيب ليش ما نقول أنه اجتهاد زيدي؟
1: أيوه، إمام، يعني إمام مستقل. لكن ليش؟ لأنه
2: ليش طلعناه مو زي الأولين؟
1: لأنه الأصول الذي قلنا عادة، الأصول الذي تجمعهم مثلا في مسائل العدل والتوحيد، لا تبنى مدرسة الأشاعرة، كيف على السمي زيدي. أما الفقه يحترم يأخذ راحته، يعني ما في عنده مشكلة. في المسائل السياسية الذي هي الإمامة وما يتعلق بها، تبنى رأي أهل السنة خلاص. إذن ما عاد بقي شيء.
2: يعني يمكن كتابه السيل الجرار هو اللي قطع الحبل بينه وبين الزيدية.
1: لا، سيل الجرار هو عبارة عن نقد فقهي عادي، اللث أعظم منه الجلال.

0: وهو حتى مبلغ إيش الشوكاني أخذ معظم آرائهم من الجلال. الجلال وكان الجلال يعني أكثر حدة ونقدا وكان الجلال بينقد المسألة ومرجعية المسألة وأصول المسألة ومع ذلك ما حد يقول ما هو زيدي.
1: يعني ما في يعني
0: انتقدوا عليه طبعا الجلال وردوا عليه وشوهوا وأساءوا إليه بعض المتعصبين. هذا المتعصبين بيسيئوا إلى كل الناس في كل زمان.
1: فيه لمحة
0: المقبلي أيضا.
1: المقبلي
0: إيه هذا المقبلي مفكر عظيم.
1: خرج من الزيدية ولا لم يخرج؟
0: لا لم يخرج لا بس كان حاد في آرائه الخاصة حتى في الأصول. بس كانت آرائه ليست انتماج وانتقال إلى مذهب الآخرين مثل الشوكاني.
1: يعني تقول فقط الشوكاني هو الذي خرج في الكلية.
0: لأنه انتقل.
1: انتقل من الزيدية إلى السنة. في لمحة سووه الشباب عن الإمامات الزيدية عبر التاريخ. يعني تعرف هي جلست فترة طويلة أكثر من 1000 عام. بشوف أنا وياك اللمحة وبسألك السؤالين عليها.

0: يعني الإمامة الهدوية، الإمامة القاسمية، الإمامة المتوكلية، يعني أكثر من إمامة جلست أكثر من 1000 عام. أنا سؤالي تاريخ طويل ومن الصعب أن ندخل فيها، لكن أنا أريد أن أتكلم عن النظرية السياسية للزيدية، هل نجحت أم فشلت عبر هذا التاريخ الطويل اللي يمتد لأكثر من 1000 عام؟
1: شوف يا عزيزي، أول شيء لازم نصحح بعض المفاهيم. يعني البعض بيقولوا أن الزيدية حكمت 1000 عام في اليمن على أساس أنهم يحملوا الزيدية تبعات تخلف البلاد. يعني الواقع هذا كلام غير صحيح وغير دقيق خالص. يعني حكمت اليمن ممالك كثيرة في أجزاء كثيرة، بعضها كان يحكم إلى صعدة، إلى صنعاء، إلى كذا، مثل الدولة الرسولية. بعض الأئمة كانوا ظاهرين داخل هذا الدول، كانوا موجودين داخل هذا الدول الذي يعملوهم الزيدية أئمة، وكان عبارة عن شخص له مجموعة أتباع في منطقة معينة، في قرية، في قريتين، في هذا. لا يصح أن يحسب بأنه حكم اليمن. الذي حكم اليمن مثل الدولة الرسولية في عصرها، لو نجي نحسب مثلا الأئمة الموجودين في عصرها، نجدهم في حدود 20 أو 25 إمام، وكان هم داخل الدولة الرسولية، بس كانوا مسيطرين على قرية، على قريتين، على مدينة، على مدينتين.
0: بس انت تشوف الدولة القاسمية امتدت
1: في بعض الأئمة، في بعض الأئمة. مثلا عندك الإمام الهادي وهو الأول
0: المؤسس، دولة الرسية،
1: يعني وصل إلى صنعاء، جلس فيها يومين مع، يعني طبعا بدعوة، دعوة من سلاطين صنعاء، ورجع إلى
0: صعدة. كانت المحور هي صعدة الثابت،
1: لمن أقام في صعدة، وكان في أماكن أخرى، كان في ناس في صنعاء.
0: يعني أنت تقول تراهم الإمامة الزيدية، الرواية أو السردية الرائجة أن حكمت اليمن لأكثر من 1000 عام، هذه سردية غير صحيحة،
1: هذه فيها مبالغة. نعم، لأن بعض الأئمة المعدودين في الأئمة عندما تقرأ تاريخهم حتى من سيرهم بالكاد كان يعني يحكم منطقة صغيرة. يعني مثلا عندك في صعدة وهي أصغر منطقة يومها، تجد أن كان في إمام في هذا المنطقة، وإمام في هذا المنطقة، وإمام في هذا المنطقة، وكلهم مصنفين أئمة. يعني فما معنى ذلك من كل من بايعوه 20 واحد وتمكن أنه يسيطر على قرية أو على مدينة أو على جزء من منطقة أن نحن نعتبره إمام؟ لكن كان في أئمة امتدوا بعض الشيء.
0: يعني الأصل أن ما حكمت اليمن 1000 عام، وبالتالي لا تقدر تحاسبها تقول له أنتم سبب تخلف.
1: في بعض الأئمة وصل إلى مناطق معينة، مثلا وصل إلى عدن، إلى أبين، إلى وأحيانا ما يستقر هناك إلا أيام أو ليالي، أو حتى بالكثير أشهر وانتهى. وكانت أعظم توسع في أيام الإمام المطهر، وفي أيام المتوكل على الله إسماعيل، حتى الدولة القاسمية. يعني أيام القاسم بن محمد هو توفي وما قد مش دولة، ما قد يعني ظهرت معالم الدولة، لكن أولاده من بعده خصوصا أيام المتوكل على الله إسماعيل امتد حكمه وامتدت المساحة الذي بيحكمها.
0: لكن أرجع إلى الفكرة الأهم، النظرية الزيدية نجحت في التطبيق ولا لم نجد؟ اكتملت ولا ما اكتملت؟
1: شوف، النظرية السياسية لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب، يعني بأنها صارت سلسلة متماسكة، يأخذ اللاحق عن السابق، ونفس الأرض، نفس المساحة، نفس النظام، نفس الرؤية. بل يعني 80% من الأئمة انتقلت الإمام الذي يليه بحروب وقتال، وأحيانا فشلوا الجميع، لأن آلية الانتقال لم تكن محددة، كان في صراعات.
0: وأحيانا يعني يظهر أحيانا أكثر من إمام،
1: أحيانا 5 أئمة في مكان واحد.
0: يعني معناته يعني هل هي
1: يتحاربوا فيما بينهم، واحد يقضي على واحد، وبعدين يبقى منطقة صغيرة ويدخلوا صنعاء ويخرجوا من صنعاء. أنت لو تقرأ مثلا، طبعا هذا من تاريخ الزيدية نفس كتبهم، يعني لذلك لا أحد يحملهم مسألة التخلف في اليمن حالهم، يعني هذا حقيقة.
0: أنا فهمتك أنك كنت تقول ترى التخلف اللي في اليمن ما هم مسؤولين عنه،
1: ما هم مسؤولين عنه
0: لأنه ما حكموا بشكل كامل،
1: وهذه دعاية بيعملوها على أساس.
0: هذه فهمنا الفكرة الثانية، بس أنا الفكرة الأولى، أنت الحين اللي أنت كان تقوله، اللي أنا أفهمه منك، أنك تقول الزيدية السياسية لم تنجح عبر التاريخ.
1: لا، لم تنجح بطريقة يعني منهجية واضحة، مثل السلاجقة عند الأقل، أو البويهيين
0: لا لأنه هو
1: مثلا عندك في أيام البوهيين للعلم هذا أشياء مهمة. أيام بني بوه عندنا مجموعة من الأئمة معدودين، المؤيد بالله وأبو طالب وتقريبا أبو عبد الله الداعي وكل الذي كان في القرن الرابع كانهم في داخل الدولة البوهية ومعدودين أئمة لا حكموا ولا شيء. يعني في مراجعات لابد من يعني
0: أيوه هذا جزء مهم في المراجعات، لأنه حالة الإمامية في اليمن هي حالة مهمة وطويلة، بالتالي أنت قراءتك لها في جزئين، تقول لك أنهم لا يحملون التخلف في اليمن لأنه لم يحكموا كل اليمن كاملا في كل التاريخ الألف عام، والسردية الموجودة تراها ما هي متماسكة. الثانية أنه الحكم نفسه النظرية هذه اللي حكمت ما نجحت،
1: ما كان عندها أيوة ما كان عندها آليات تطبيق دقيقة. لاحظ مثلا بعض الأشخاص الذي ما حسبوهم أئمة هم الذي حكموا بالفعل، مثلا في في في في إيران الذي يسمى اليوم إيران وفي منطقة الري نفسها الذي هي الآن طهران، الذي أسس هناك الدولة الزيدية قبل كل الناس هو محمد بن زيد والحسن بن زيد، هو ذا يعني شخصيات كبيرة جدا وطبعت العملة بأسمائهم وقبورهم موجودة هناك، ومع ذلك ما هم معدودين في الأئمة.
0: واضح أنت بهذا الاعتبار الزيدية السياسية لا نقول ما اكتملت ولا ما نجحت،
1: هو ما نجحت لأنها لم تكتمل النظرية، يعني لم تكتمل
0: التطبيق
1: الحالة العملية.
0: واضح.
1: يعني الانتقال لابد بعد الانتقال يجي مشكلة. أيوة. وإذا ما جاء مشكلة فهو على أساس أنه حاشية الإمام المتوفى كان لها قدرة ونفوذ استطاعت أن
0: يعني بهذا الاعتبار ما نقدر نقول أنه الزيدية السياسية نجحت في اليمن، بحيث أنه لو نجحت نقدر نحاسبها على موضوع التخلف المطلق وما نجح.
1: في بعض الفترات نستطيع نقول بأنها هنا
0: لا احنا نتكلم عن ألف عام، وذلك الاستثناء
1: لا
0: يؤكد القاعدة
1: يعني فترات بسيطة. مثلا عندك الإمام عبد الله بن حمزة الإمام عبد الله بن حمزة هذا ما يعني كان جالس في ذيبين وبعدين في ثلا وفي مناطق محدودة وين حكم؟
0: واضح.
1: الإمام أحمد بن سليمان قبله
0: تمام
1: كان جالس في صعدة ومتنقل من بني ربيعة إلى وادي يرسم إلى وادي وين حكم؟
0: مفهوم الدولة بالمعنى
1: الدولة لم يتحقق إلا في أماكن محددة،
0: ما تحققت
1: في أماكن يعني في فترات معينة. لا غير
0: استأذنك الفاصل، بعد الفاصل حديث مهم للغاية. لماذا مهم؟ لأنه يتحدث عن تجربتك الشخصية، عن شباب المؤمن، عن حسين الحوثي، عن
1: يعني دخلنا بين الأشواك.
0: لا نجهزك حدا بس بعد الفاصل جاهز المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، نتظركم بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ محمد عزان. أستاذ محمد أستأذنك نشوف تقرير عن الشباب المؤمن ونعود. شباب المؤمن.
1: نشأ منتدى الشباب المؤمن في محافظة صعدة شمال اليمن مطلع تسعينيات القرن العشرين في ظل تنامي النشاط الثقافي والديني بعد الوحدة اليمنية عام 1990 بمبادرة من شباب ومهتمين بالفكر الزيدي. بدأ المنتدى نشاطه كمشروع تربوي وثقافي من خلال الدورات الصيفية والمحاضرات الموجهة لفئة الشباب، ثم توسعت مراكزه في صعدة ومحافظات أخرى. وخلال النصف الثاني من التسعينيات ظهرت خلافات فكرية وتنظيمية داخل المنتدى، وبدأ نشاطه يتحول تدريجياً من المجال الثقافي والتربوي إلى المجال السياسي، يعرف لاحقاً باسم تنظيم الشباب المؤمن. ومع مطلع الألفية ازداد ارتباط التنظيم بالمشروع السياسي وصولاً إلى المواجهات المسلحة مع الحكومة اليمنية عام 2004 للميلاد، التي شكلت نقطة تحول في انتقاله من نشاط ثقافي وتربوي إلى حركة سياسية وعسكرية عرفت لاحقاً بالحوثيين.
0: يعني زملاء تحدثوا في هذا التقرير عن سردية هم يقتنعون فيها، أنا لا نتعامل معها على أنها هي حقيقة أو غير حقيقة، بتعامل على أنها مفتاح. حضرتك من أهم المؤسسين لمنتدى الشباب المؤمن، كان بضعة أشخاص 8 وصاروا في الآلاف. أريد أن تحدثني عن هذا التنظيم، وهل كان أساس نشأته هو ردة فعل تجاه الوجود السلفي الموجود في دماج وما كان يفعله الشيخ مقبل وادعي في تلك المنطقة؟
2: في البداية التقرير هو ألمح إلى أنه الذي حصل هو تطور للشباب المؤمن حتى أنها تحول إلى حركة مسلحة، وهذا قضية مهمة جدا لابد أن احنا يعني نتحدث عنها. الشباب المؤمن شيء وحركة الحوثيين شيء آخر.
0: طيب خلينا ناخذ القصة من بدايتها
2: لين قصي هذا لابد على أساس،
0: وبالتالي أنا
2: المستمع يركز عليها.
0: ماشي وأنا أتفق معك.
2: حركة الشباب المؤمن كان نشأتها نشأة طبيعية يعني متطلب للساحة للمجتمع يومها، خصوصا أنه كان قد بدأت حركات أخرى مثل حركة السلفيين كانت موجودة وبتتمدد وبتشتغل وكذا وشبه مدعومة ومنظمة وعندها إمكانيات وخطبة ومراكز وأيضا حركة الأخوان يعني من خلال المعاهد العلمية والأنشطة التي كانت فيها.
0: الإخوان المسلمين نقصد ولا مين؟
2: يعني على أساس أنهم بيعتبروهم البعض أنهم امتداد الإخوان المسلمين الذي صاروا فيما بعد حزب الإصلاح. صاروا فيما بعد حزب الإصلاح، لكن هذا كان قبل الوحدة. إحنا نتكلم على مسألة قبل الوحدة. فكان هذا الأنشطة موجودة في البلد لتيارات مختلفة. إحنا كشباب كنا في المجتمع الزيدي فكرنا بأن أيضا لابد أن يكون لنا حضور بما لدينا من تاريخ من فكر من كذا من
0: يعني محاولة الحفاظ على الهوية الزيدية مقابل هذه الهويات اللي
2: بالضبط، خصوصا أنها كانت تتبنى خطاب هجومي على التراث وعلى العادات الموجودة في المجتمع وعلى حتى الموروث الفقهي. يعني كان نعمل مشاكل على الأذان وعلى بعض الطقوس الدينية، فكان هنالك محاولة يعني لصنع حركة ثقافية علمية ما لها علاقة لا بالتسلح ولا بالسياسة ولا
0: بالشيء. يعني بعضهم قال إنه مثلا شباب المسلم في الصومال، يعني تعرف يعني هذه إعداد شباب الزيدية للمواجهة على غرار الشباب المسلم في الصومال، الشباب المؤمن في الربطة منطقي ولا كان غير منطقي؟
2: لا كل هذا غير صحيح. منطقي. شوف أنا لست مع من بيجي يحلل فيما بعد بأثر رجعي ويحاول إنه يربط الأشياء ويعمل لها سياقات وكذا. لماذا؟ لأنه أنا كنت واحد من المجموعة. يعني لا يمكن لأي محلل مهما كان عبقري إنه يقنعني بأن يعني ان احنا كنا نفكر بهذا التحليلات، هذا تحليل وانا اكلم عن واقع.
0: عن حقيقة. مين كان اسس معك عبد الكريم جدبان ومين؟
2: كان عبد الكريم جدبان وعلي احمد الرازحي، صالح عبره، محمد بدر الدين الحوثي، احمد الهادي وزملاء اخرين، لكن ربما الخمسه هؤلاء هم الذي استمروا فيما بعد.
0: هم الاسماء
2: ايوه استمروا في في العمل.
0: على المستوى الشخصي من قبل التسعينات، انت في الثمانينات ذهبت لايران في زياره، ويقال وانا ماني متاكد معلومه بس اتاكد منك انه انت طردت من هناك في ايران.
2: نعم احنا ذهبنا انا والاخ عبد الكريم جدبان رحمه الله توفي، ذهبنا الى ايران للحضور هذا حفل كان يعملوه على ما بيسمى بالايام عشرة الفجر. وكان بيحضروا وفود من بلدان كثيره، يعني اي الثوره، ايام الثوره الاسلاميه
0: يعني.
2: ما زالوا يقيموها. نعم وحضرنا فيها يعني وفود من بلدان كثيره جدا من العالم، من الوطن العربي وغيره، كان في امها بلدان مختلفه. حضرنا معهم جلسنا فتره، وعلى اساس ان احنا جينا بصورتنا من ممثلين لبعض علماء الزيديه، فاستمرنا فتره معهم. وبعدين طلبوا منا بعض زملائنا الذي كانوا معنا، طلبوا منا ان لابد ان نطلع في الاذاعه ونتحدث عن بعض الاشياء ونعلن بيعه الزيديه للخميني.
0: طلب منكم بيعة؟
2: يعني مش من الايراني، من زملائنا، كان معنا زملاء مشايخ. احنا قلنا لهم عقلوا، احنا يعني
0: مين اللي طلب البيعة للخميني؟ الايرانيين ولا زملائكم؟
2: لا زملائنا الذي نسقوا لنا السفر.
0: اي فالمهمه اللي انت جاي عليها المفروض انك تعطي البيعة للخميني.
2: اي فاحنا قلنا لهم لا، هذا يعني احنا طبعا معجبين بالخميني، معجبين بالثوره في ايران، معجبين، هذا شيء لا يعني لا ننكره، و يعني ما نقول لك منبهرين حتى، لكن هذه مسألة دينية، وعندنا مسألة البيعة ما لها علاقة بهذا، احنا زيود ولازم يكون الإمام زيدي هكذا، عندنا الموضوع هكذا، ما ينفع يكون جعفري. فأخذنا معهم في شد وأخذ وكذا، وشعروا بأن احنا أحرجناهم فطلبوا منا المغادرة.
0: ايه انتم ما تصلحوا لهم، ما أعطيتوا البيعة.
2: ما يمكن هذا، ما ينفع. فطلبوا منا المغادرة، فقدرنا قبل انتهاء الحفل ورجعنا الأردن ورجعنا اليمن، ما في عندنا أي مشكلة
0: في بداية.
2: ولكن احنا آسفين ولا منزعجين، لأنه ما في حاجة تستاهل.
0: بعد الوحدة، بعد 1990 صار في انفتاح سياسي، وصار في فكرة عند المجموعة اللي انتوا فيها، أو خلينا نقول الحاضنة الشعبية الموجودة فيها شباب مؤمن، أنه لازم يصير عندنا حزب سياسي ممثل في البرلمان. فجاء فكرة حزب الحق، وظهر حزب الحق وفاز اثنين من المقعدين، واحد منهم حسين بدر الدين الحوثي. كان هناك فكرة بدمج حزب الحق الشباب المؤمن، محمد عزان رفض.
2: نعم كان هذا في وقت يعني متأخر بعض الشيء، يعني بعد الانتخابات وبعد طلوع الأخ حسين بدر الدين وكذلك
0: عبد الله الرزامي،
2: وصاروا هم يعني ممثلين في مجلس النواب. بعد ذلك كان هنالك يعني الحزب بهيئاته ومؤسساته عمل سياسي. احنا كنا حتى مع مشاركتنا في الحزب كنا نفصل العمل الثقافي الذي نحن فيه، نفصله عن كل شيء باعتبار انه نشاط ثقافي لا يعني يمكن ان يلتحق بها الذي هو مؤتمري او الذي هو اشتراكي، او ما عندنا مشكله. فعندما طلبوا منا الدمج احنا رفضنا، وأدى الرفض هذا إلى مشادة كثيرة جدا، وبعدين اضطرينا أن نستقيل من الحزب. لست أنا وحدي، ولكن السيد بدر الدين والسيد حسين والشيخ عبد الله الرزامي وزملاء آخرين.
0: كانت المواجهة مع أحمد الشامي ولا مع مين؟
2: كبيرة كانت المواجهة مع منظومة الحزب يومها بشكل عام. وتركنا الحزب وأعلنها ونشر في الصحف يومها، في صحيفة الثورة وغيرها. وكان من ضمنها ان الاثنين اعضاء مجلس النواب هم ايضا من السقال معنا.
0: انهار الحزب في 97.
2: انهار بشكل كبير، ما عاد حاولوا الاخرين انهم يجلسوا فيه، او ولكن فضحتهم ايضا الانتخابات القادمه. هو
0: في نجاح المنتدى اوحى برساله تهديد لبعض البيوت العلميه، انه هذول الناس قاعدين يجيبون منهج يختلف عن المنهج التقليدي الموجود وأنه هذا الرجال جايب لي منهج الغزالي من مصر وجايب لي منهج، ففي اختلاف عن الأطروحة الزيدية السائدة. فدخلت في مصادمة، وخاصة مع اسم ثقيل زي مجد الدين المؤيدي.
2: الحقيقة شوفوا، احنا أدخلنا بعض التحديثات على كل شيء، استفدنا من الناس الآخرين، يعني بعضهم بيقول هذا من إيران، هذا كذا، هذا كله كلام فاضي. احنا كنا نستفيد من كل الناس، كان نقرأ كتب حسن البنا وسعيد حوا، ونقرأ كتاب مثلا طريقة حزب الله في العمل الإسلامي، كتب حسن الترابي، أي واحد، يعني كنا نستفيد من تجارب الآخرين. فحاولنا نحن ندخل تحت يعني بعض التحديث، لكن بنفس المواد الموجودة عندنا، يعني ما نأخذ المادة التي لديهم.
0: يعني تأخذت الإسلام الحركي من الحركات اللي
2: برا، لكن بطريقتنا، بنفس المادة العلمية الذي عندنا وبنفس الأفكار الموجودة عندنا. حتى عندما مثلا نتأثر بشيء من حق إيران، لا نستخدم مفرداتهم، لا الدينية ولا الفكرية ولا كتبهم ولا شيء، فقط نأخذ التجربة بشكل عام، لأن كنا بدون تجربة مسبقة. يعني إحنا ربما المجموعة الوحيدة التي كانت في اليمن ليس لها جذور في الخارج، ليس لها تجربة.
0: ليش غضب منك مجد الدين المؤيدي؟
2: أيوة، هو بسبب التحديث هذا وصلنا إلى مرحلة أن الأفضل بدل ما نجلس ندرسهم في كتب التراث، نختصر من هذا الكتب كتيبة صغيرة تكون سهلة بفهمها. عندما جمعنا هذا الكتب كان في توجه موجود عند أكثرنا، عند الأقل ولو لم يكن إجماع في إدارة الشباب المؤمن، على أنه في مسائل خلافية ينبغي تجاوزها، مثل مسألة الإمامة باعتبارها مسألة تاريخية ولم تعد محل جدل، مثل مسألة الصحابة والخلافة، وهل هو علي ولا أبو بكر ولا عمر ولا كذا. قلنا أن بعد مات النبي اختلف الصحابة، وبعدين اتفقوا فيما بينهم وانتهى الموضوع.
0: فأنت تبي تبعد الإمامة وتبعد موضوع الخلافة
2: باعتبارها لم يعني ليس الخلافة الصحابة هي محل جدل،
0: فأنت تعتبرها جدل تاريخي،
2: جدل تاريخي ليس له انعكاس على الحياة ولا على ثقافة الناس،
0: فحذفها أثار مجد الدين المؤيدي.
2: أيوة، فحذفناها وخففنا من بعضها فأثار المجموعة هذين، السيد مجد الدين وأيضا آخرين.
0: هو في تلك المنطقة ناصرك إلى حد ما بدر الشيخ بدر الدين الحوثي.
2: نعم، السيد بدر الدين كان يعني عرف بأن الكتب هذه أو الدراسات هذه ليس فيها ما يعيبها، ووافق عليها بعد تعديل بعض المصطلحات،
0: فأخذ حل وسط بينكم. أيوة، تقريبا،
2: بحيث أنها
0: لكنه أنت لاحقا نظرت سيد بدر الدين الحوثي عن موضوع المطرفية،
2: موضوع المطرفية وغير المطرفية. أيوة، ودور أهل البيت،
0: ودور أهل البيت.
2: نعم،
0: كان أنت قاعد تقول يعني كلام، حتى هو بعد هذه المناظرة تراجع دعمه له، يعني ما كان يعاملك زي معاملته السابقة.
2: هذا صحيح، يعني احنا يعني طرحنا بعض المسائل في يعني مثلا كان موضوع دور اهل البيت. دور اهل البيت كنا نتحدث عنه من باب المصلحة للمذهب والحركة، بس فهموه منا بانه عداوة لاهل البيت، انه عداوة لاهل البيت، وهذا غير صحيح. الفكرة ان يعني بعض المسائل التاريخية دي بيقول لا تبيض الوجه سيئة، والأفضل ما دامت مسائل تاريخية لا نلصق حاضرنا بذلك الماضي، مسائل تفصيلية. دور أهل البيت يقتصر على أنهم علماء وأئمة وناس كويسين وكذا، لكن ليسوا مصدر للتشريع وليسوا محل العصمة، ولا يجب يعني اتباعهم دون غيرهم من العالمين. ويعني ونحن بنطبق في هذا المذهب الزيدي الأصيل، يعني لسنا مجبرين أن نتبع أحد من الأئمة لا في الفقه ولا في الأصول، بس هو الذي أعطانا الحق من خلال القواعد أن يكون لنا رأي.
0: بس هذا نوع من التجديد أو الخروج على النص السائد، كأنك أنت صرت مطرف العصر، يعني كأنك أنت صرت المطرفية، والسيد بدر الدين الحوثي كان هو عبد الله بن حمزة إن صح التعبير.
2: لا، مجد الدين بالنسبة لهذا المسألة،
0: بهذا المسألة مجد الدين.
2: أيوه، فكان هنالك يعني هذا النوع من الخلاف، هو الحسن الحافظ كثير منه مدون،
0: مو بالفكره في بيت بيت المؤيدي، يعني المؤيدي هو بيت علمي منافس تقريبا او ما أعرفه منافس ولا لا لبيت الحوثي، يعني كلهما نفس المكانة العلمية وكلهم هاشميين يعني وكلهم عندهم يعني أشياء يتشاركون فيها. لكن أتكلم عن بيت الحوثي، ما أتكلم عن بدر الدين، أتكلم عن ابن حسين. لما نشوف الملازم اللي كتبها أو ألقاها حسين الحوثي عبر سنوات عن طريق ملازم محاضرات وبعدين فرغت كملازم، كان هناك خلاف جوهري بينك وبينه في موضوع دور أهل البيت. هو يرى أن الخطاب الذي تتفضل فيه إنه في تهميش لدور أهل البيت ويحولهم من متبعين إلى متبعين.
2: هذه هي واحدة من المسائل الجوهرية. السيد حسين كان يعني لطيف في البداية ومتفتح وما عنده كثير من الإشكالات، لكن فجأة ظهر يعني متشدد في هذا المسألة بالذات، إن لابد إن إحنا نستعيد دور أهل البيت كمرجعية مطلقة واتباع مطلق، وأن نحد بمسألة فكرة الاجتهاد ويعني وجهات النظر وأصول الفقه وكل هذا المسائل. ودخلنا معه في خلاف، هو كل من والى في المسألة هذا، لكن خلاف ودي جدلي حواري
0: حتى الجاش. الآن هذا خلاف أنا أقول فكري.
2: نعم خلاف فكري وجرت بيننا كلام كثير جدا في المواضيع.
0: يعني فكرة أهل البيت طريق القرآن، إيش الخلاف بينكم في هذه الزاوية؟
2: عندنا أن أهل البيت هم أتباع للقرآن مثل غيرهم، وهم محكومين بالقرآن وبالنبي، يعني هم كغيرهم تلزمهم الحجة. يعني أهل البيت ليسوا مصدر للتشريع.
0: أنت تقول أنه أهل البيت ليسوا مصدر للتشريع؟
2: ليسوا مصدر للتشريع.
0: وماذا يقول حسين الحوثي؟
2: حسين الحوثي باعتبار أنهم عندهم أن أهل البيت مقرونين بالقرآن، أهل بيتي وعترتي، تمام، فإنهم حتى لو أردنا أن نقول بأنهم تابعين للقرآن فهم أفهم بالقرآن، يعني حتى القرآن نأخذه عن طريقهم.
0: يعني هم يعني طريق القرآن.
2: ما يحق لي، ما يحق لي أفهم القرآن، هذا عند حسين بالذات. لكن أبوه لا.
0: أي أبي حسين.
2: أيوه أبوه والعلماء الآخرين لا، بيقولوا لا، الإنسان كل واحد قادر يفهم القرآن. فهو بيقول لك الأولوية للذي هو من أهل البيت، الأولوية لأنه هو الذي بيفهم القرآن، هو الذي بيفهم السنة، هو الذي بيفهم كذا، وأنا ما أحتاج لا أدرس نحو ولا أصول فقه ولا أدرس الأشياء هذه، أنا بس أسأله وخلاص أروح لي، ما يحتاج.
0: يعني طريق الفهم عن طريق أهل البيت أفهم القرآن
2: بالضبط،
0: وبالتالي هو يكون شكل من أشكال أو شكل من أشكال الفهم ولا مصادر التشريع.
2: يعني ما دام هو الذي بيقدم لي الشريعة ولو باسم القرآن فقد صار مصدر للتشريع. طبعا هنا فرق بين رأيهم وبين رأي الإمامية. الإمامية هو نفس الإمام، هو مصدر للتشريع حتى لو ما يقول قال الله ولا قال النبي ولا شيء، إذا قال فكأن النبي قال. لكن بالنسبة للحسين كان عنده رأي آخر، وهو يعني إنه يقول لك لا، إحنا نتبع أهل البيت، إحنا نتبع أهل البيت باعتبارهم هم الذي بيفهموا القرآن ويفهموا السنة وهم منورين بنور الله وما أشبه ذلك. فكان هنا خلاف يعني حاد في المواضيع هذا، وصار يعتقد بأن المناهج الموجودة في منتدى الشباب المؤمن المبنية على التجديد الذي قدمناه صارت خطيرة ومشكلة ويجب التخلص منها.
0: عشان كذا طلب منك إنهاء الشباب المؤمن في الفترة لاحقة؟
2: نعم، حتى جرى بيننا وياه اتصال وبيكلمني على أنها ما كان يعرف بالشباب المؤمن، نريد أن نعلن أنه لم يعد هنالك شيء اسمه الشباب المؤمن،
0: نريد أن نحله.
2: أي
0: ليش؟
2: هكذا، لأنه كان بيعتقد أن المناهج الذي فيه لم تعد تمثل الفكرة الذي بيطلع إليها.
0: يعني هي هذا منتدى يفكر حنا نبي جماعة تطيع.
2: بالضبط. فأنا قلت له، قلنا له لا، هذا مشروعنا، إذا كان عندك مشروع آخر أعلن عنه، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، أنت أعلن عن مشروعك وإحنا نستمر في عملنا.

0: وكان في كانت العاطفة موجودة بشكل كبير. فعندما طرح الشعر هذا لقي قبول عند الناس باعتبار أنه
1: ليش طرحوا السؤال؟
0: على أساس أنه لابد أن نتصدى لهؤلاء الأعداء، لابد البراءة منهم، لابد البراءة من أمريكا ومن إسرائيل ومن. على كل حال كانت الأطروحة بسيطة ومعقولة والناس ما عندهم مشكلة فيها، لكن الذي أثار بعض في جزء من المجتمع أن ترديدها في المساجد، فرضها على الناس، أشياء من هذا القبيل. المهم أنها قامت الحرب في 2004، ولا يزال الشباب المؤمن شباب مؤمن، وهو قد صار شكل له فريق آخر.
1: هي اللي تسمى حركة الشعار ولا شيء ثاني؟
0: حركة الشعار. أي. كان بيقولوا هم أيام أهل الشعار، أصحاب الشعار. ما كان
1: اللي هم الصرخة.
0: اللي هم الصرخاء. يعني بيكتبوا الشعار، كان على الزفلت وفي الجدران وفي كل مكان يكتبوه. فالمهم أنها في هذا المرحلة بدأت الحرب وخلطت بين الكل، استهدفت كل يعني الشباب. طبعا عندهم تصور أنها
1: أنتوا الحاضنة الشعبية اللي طلعتوا هذول الناس.
0: ما كان قد بشي حاضنة، هو صنع حاضنته في البداية. في البداية هو صنع له حاضنة ولو جزء من هذا الناس، لكن كان الأكثر ما هم في هذا الاتجاه.
1: يعني اللي أنت تقوله أنه هو حاول يقصيك قبل أن، وهو جالس يستعد لهذه المعركة.
0: هو كان بيشتغل وكان بيقدم أفكار وبيلتقي حتى بناس من شبابنا كثير، وأثر على جزء كبير منهم، لكن لا يعني لا يزال يومها يحاول، ولديه جزء من الناس، ولكن بمجموعة من الأفكار الجديدة اللي احنا ما نوافق عليها أساسا.
1: الدولة جت
0: جت الدولة خبطتنا. أيه. كلنا
1: قتلت حسين الحوثي وسجنتك.
0: قبل ما تقتل حسين الحوثي سجنتنا وسجنت كثير جدا من الشباب ودخلونا.
1: هل أخطأت الدولة بعدم التفريق بينك وبين حركة الشعار وحسين الحوثي؟
0: خطأ فادح،
1: خطأ فادح،
0: خطأ كارثي.
1: ليش؟
0: وما زالوا اليوم يخطئوا
1: نفس الخطأ
0: في أمور أخرى،
1: أنه وضع
0: مثل خلطة زيدية بالحوثي، وخلطة الهاشميين بالحوثي، وخلطة الصعدة بالحوثي، كل هذه الخلطات ويصنعها خصومهم على أساس الآن وسعوا دائرة الخصومة. أيه. يعني من قبل كان
1: كل زيدي حوثي،
0: كل زيدي حوثي. أيه. وكل هاشمي حوثي، وكل صعدي حوثي.
1: والصحيح
0: طيب أنت الآن فتحت صعديا من صعدة،
1: والصحيح المفترض،
0: والصحيح أنه لا، هذا غير صحيح.
1: ليس كل زيدي حوثي
0: صعدة، وفي حوثي من الزيدية، وفي حوثي من الهاشميين، هذا مؤكد. حتى لو هو يعني حتى لو هو صحيح، لكن كل هذه في مبالغة غير منطقية. طيب أنت بتقول الهاشمي يتعاطفوا معه، طبيعي يا أخي بتعاطفوا معه، لأن أنت بتجيت يعني حولت المواجهة ضد الهاشميين، كل الهاشميين.
1: بس أنت قابلت علي عبد الله صالح بعد ما خرجت من السجن، إيش الحوار اللي دار بينكم؟
0: أنا قابلت علي عبد الله صالح باعتبار أني كنت مسجون عنده.
1: أي.
0: تمام. وبعدين بيتحدث على أنه كيف نسيطر على الوضع، كيف نهدأ
1: يعني هو سألك وش المفروض نسوي؟
0: أيوة، كيف نهدأ الأمور؟
1: إيش الحل اللي أعطيته؟
0: والله أنا قلت لابد أول شيء من تغيير الخطاب الإعلامي. لأن الخطاب الإعلامي كان يقدم يعني مجموعات من الدعايات والقصص والأشياء التي الناس عادة يعرفوا بأنها غير صحيحة. يعني تصور مثلا عندما يكتبوا عن بدر الدين أنه بيجيز نكاح المتعة، ولا يكتبوا مثلا عن حسين بدر الدين أنها يعني الذي أرسلوه والذي بعثوه والذي شكلوه والكذا الإيرانيين، الناس بيعرفوا بأن هذه الأشياء ليست بهذا يعني بهذا الخفة وبهذا التدقيق. علاقتهم بإيران هي نشأت فيما بعد، من قبل كان فيه ربما علاقة ومراسلات وشيء، لكن كانت كلها في السطح. يعني لا يمكن أن يقال فيها بأنهم هم صنعوا هذا العمل، هذا العمل وجد ثم استغل. طيب الدولة ما استغلته، قل مثلا الإيرانيين استغلوا.
1: طيب الآن مو بكل الزيدية واقفين مع الحوثي؟
0: لا، والذي هو واقف مع الحوثي معنى ذلك فقط أنه داخل البلاد. ما الذي يفعل؟ لازم يهاجر حتى يثبت لهم بأن طيب أنا هذا مهاجر. تمام. ومع ذلك عاد البعض مقتنع أني حوثي، مع أني لي رأي مختلف من قبلهم كلهم هؤلاء. لكني لا أكون فاجر في الخصومة، لا يعجبني السب، لا أنسب إليهم ما لم يقولوا. يعني أنا حتى ما اختلفي مع الحوثيين فيه
1: يعني ما هي الزيدية التي تقدمها بخ...

0: لا في الحوثي، أنت تقول الآن في نسخة غير الحوثي موجودة، وضحت جزء من معالمها في خطابك أنه في موضوع الخلافة أو الخلاف مع الصحابة أنه هذا يعني في أخف حالاته، أنه
1: مسألة تاريخية،
0: مسألة تاريخية، وأنه كل الخلاف ذا خلاف سياسي، وأنه الإمامة ليست في البطنين، ولا يوجد حق إلهي، ولا يوجد إلى آخره. هذه فهمناها. إيش بعد من الأشياء تقول النسخة الزيدية المعتدلة التي ليست حوثية؟ وش هي؟
1: شوف، أول شيء هذا المسائل باعتبارها جوهرية، يعني إما يتم تجاوزها أو تليينها. أيضا يضاف إليها موقف، الموقف من المخالف. الموقف من المخالف لا نرى بأنه يجب أن يكون في أقل، في أدنى مستويات المواجهة أيا كان هذا المخالف.
0: الحين بسألك أنا على الحوثي مثلا، عشان نفهم بضد بداية تبين الأشياء، أي نسخة يمثل الحوثي من الزيدية؟ أنت قلت لي نسخ كثيرة.
1: شوف يعني فكريا، فكريا هو يمثل النسخة الجارودية في الفكر السياسي.
0: في الفكر السياسي هو جارودي،
1: يتبنى فكر الجارودية في مسألة النص الجلي الواضح وما يترتب عليه،
0: وحصر الإمامة في البطنين،
1: وحصر الإمامة في البطنين وما يترتب عليها. هذا من الناحية الفكرية. تمام. يعني الأمور الثانية الذي هو،
0: هل كل الحوثيين اليوم، هل كل الزيدية اليوم جارودية في اليمن؟
1: لا، بس صارت الصوت هذا هو الأعلى نتيجة للظروف الموجودة، ظروف الصراع، تمترس الطرف المقابل أو وضعه لكل الزيدية في خانة واحدة جعل الناس يتمترسوا، يقول لك طيب الآن هذا لو جاء.
0: كان يفهم من كلامك أنه تقول الخطأ اللي سواه علي عبد الله صالح يوم وضع الزيدية كلها في مكان واحد وسجني أنا أو قضى علي أنا والحوثي وحسين الحوثي، هذا خطأ لا يجب تكراره الآن، هذا اللي يفهم منك.
1: بالضبط، مع أن علي عبد الله صالح كان أقل، صحيح أنه وقع في الخطأ هذا، لكن كان متفهم، كان متفهم وكان يعني يتراجع عنه بشكل كبير، وما كان عنده مشكلة في حل حالة الموضوع، لكن وكان مشكلته فقط مع الحالة المتطرفة عند هذا الجماعة.
0: يعني
1: لم يكن ضد وجودهم ولا ضد مذهبهم، كان عنده موقف من الحالة المتطرفة.
0: يعني الحالة الحالية الآن الحوثية هل تعتبر نسخة متطرفة من الزيدية؟
1: أنا ذكرت لك أنهم يعني تمثلهم الجارودية في الجانب الفكري، أما السلوك السياسي فهذا يخصهم مال الزيدية على قابة.
0: لا، في مثلا الآن في مطروح شيء يسمى في الحالة الأخيرة الولاية بدل الإمامة عند الحوثيين.
1: طيب هو نفسه، هي نفسه،
0: هذه وش دي؟ ما يشرح ليها.
1: شوف، نفس القضية الأولى، لأنه
0: وش الإمامة الولاية؟
1: الإمامة ما تركب، ما تركب الآن، لأن الإمام عند الزيدية له مواصفات وشروط،
0: من ضمن العلم والمدري،
1: من ضمنها أيوة، من ضمنها أنه لابد من بيعة يبايعه عليه جميع الحل والعقد والكذا والعلماء والكذا، ويكون له في هذا الحالة يعني حق إصدار الأحكام، يعني يترتب عليها قضايا شرعية كبيرة. ولا أحد مثلا قدم،
0: يعني في يمين متاحة الحين،
1: ليش؟
0: غير متاحة الحين هذه الشروط،
1: غير يعني غير متاحة، وعند الأقل لم يتقدم لها لا عبد الملك ولا حسين، لم يتقدم لها لا هذا ولا هذاك، يعني لم يعلن نفسه إماما، تمام، على شروط الزيدية. فصارت المسألة ترتبط بجانب آخر، جانب روحي، جانب يعني فارغ من الأحكام التنفيذية، يعني هذا ولي الله باعتبار أنها مثل الأمة وواجه الاستكبار العالمي وإلى آخر،
0: يعني قائد ديني أعلم للحكومة.
1: ليش؟
0: قائد ديني أعلم للحكومة؟
1: أي طبعا،
0: ما يستمد سلطته من الدستور ولا من الانتخابات،
1: طبعا
0: يستمد سلطته من السماء.
1: أي ما لها علاقة الدستور، هذا الانتخابات والدستور ممكن يعملوا انتخابات ودستور وكذا، ويشتغل فيها الحكومة ويشتغل فيها الرئيس وكذا، لكن بالنسبة
0: الولي،
1: للقائد الكبير، هذا ما يحكمه إلا الله.
0: وهذا سؤال مهم يجعلني أسأل سؤال مركزي، اللي هو فكرة الوطنية عند الحوثيين أو عند الحوثي، مو الحوثي، ما هي؟
1: يعني
0: ما هو اعتقاد الحوثي في الوطنية؟
1: الحوثي يعني هم ناس مهتمين بمسألة الوطن بشكل كبير، لكن فكرة الأوطان والحدود والهذه شأنهم شأن كثير من الإسلاميين، لا يؤمنوا بأنها بأن يجب أن يعني أقدس مساحة جغرافية معينة.
0: يعني هو ما يشوف حدوده، حدود اليمن
1: هذه السياسية، حدود اليمن
0: لا أنا أتكلم حدوده في الولاية قد تمتد فكرة التوسع.
1: هذا شيء طبيعي.
0: هذا فكرته.
1: إيه طبعًا، لأنه هو ما دام هو إيش، ما دام المسألة لها علاقة بمجمل الدين ولها علاقة بولاية الأمة، فهذا يجب أن تكون عابرة للحدود، سواء حكم ما وراء الحدود أو ما حكمها.
0: يعني فكرة الولاية تتجاوز الحدود السياسية.
1: نعم.
0: هذه فكرة خطيرة.
1: لكن شوف في هنا أحياناً بعضهم بيتخذ هذا المسألة كنوع من التحريض. يعني مثلاً بيقول لك لا هو لازم، يقول لك لازم يحتل البلدان هذا الثانية أو إلى آخره. لكن قد يكون شيء آخر، إنه ما عنده مانع في بقاء البلدان على ما هي، المهم تكون موالية. المهم تكون موالية، وهذا هو الغرض.
0: لا يعني الآن فكرة المواطنة مثلاً في إنه المواطنين في الأصل هم متساويين، وإنه المفترض ما في حق سلالي، ما في حق إلهي يفرق أحد عن أحد، هذا المفهوم مهم موجود اللي فهمته منك عند الحوثية الجديدة صح؟
1: ما فهمت السؤال بشكل.
0: أقول اليمن المفترض أنها دولة مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، ما في أحد له امتياز سياسي من حيث أنه امتياز سلالي، أنه لأنه أنت بن فلان أو من العائلة الفلانية أو من آل البيت لك حق في الحكم يفترض عن غيرك في الدولة الوطنية.
1: هو أيوة شوف الناس متساوين ما عدا الولي.
0: أنا تكاي هذا.
1: أيوة ما عدا الولي.
0: إيه الولي ذا وش وضعه؟
1: الولي هذا لا هو قائد الأمة وهو رأس الأمة وهو الذي يجيب لها.
0: من هي الأمة؟ الأمة قد تتجاوز اليمن.
1: طبعاً. لأن المسألة دينية، يعني الإسلام ما هو حق أهل اليمن على حالهم. الإسلام ليس خاص بأهل اليمن. والولي ما هو ولي لأهل البلاد. الولي هو للأمة.
0: في ألفاظ أنا لاحظتها في الخطاب اللي يطرح، الاصطفاء، أعلام الهدى.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: هنا راديو عدن الغد حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
3: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
4: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيدي.
1: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
5: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل.
6: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء؟
1: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
2: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
7: كفى يا أبا فراس.
1: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
2: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
7: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
1: أتساويني به يا مولاي؟
2: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
1: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم؟ سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.
7: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟
5: وتترفع عن إجابته؟

كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم؟ هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.

هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح على موجة الاف ام 899 959. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب. أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب. أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. ألا في سبيل الحب ما قد لقيت غراما به أحيا ومنه أذوب. ألا في سبيل الله قلب معذب فذكرك يا ليلى الغداة تطروب. أيا حب ليلى لا تبارح مهجتي، ففي حبها بعد الممات قريب. أقام بقلبي من هوايا صبابة وبين ضلوعي والفؤاد وجيب. فلو أن بي ما بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع لهن هبوب. ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا لكانت للحديد تذيب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ولو أن ليلى في العراق لزرتها ولو كان خلف الشمس حين تغيب. أحبك يا ليلى غراما وعشقة، وليس أتاني في الوصال نصيب. أحبك حبا قد تمكن في الحشا، لهو بين جلدي والعظام دبيب. أحبك يا ليلى محبة عاشق، أهاج الهوى في القلب منه لهيب. أحبك حتى يبعث الله خلقه ولي منك في يوم الحساب حسيب. سقى الله أرضا أهل ليلى تحلها، وجاد عليها الغيث وهو سكوب. ليخضر مرعاها ويخصب أهلها وينمي بها ذاك المحل خصيب.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقص شياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين، من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينة تزين هالصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشقني ذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف لي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. ابد ما احتري موعد، انا واجد علي صدفه تاخر حيل، انا خايف تناسى عطره يديني، ولهت كثير انا شايف دواي يغفى على كتفه. ابي ياخذني بحضنه، انا حضنه يواسيني، ابي يحلف معي يبقى وابي يبقى على حلفه. بهالغرفه يا كم مره تخيلته يناديني، وفز ادوره لكن انا وهمي بهالغرفه. اعاتب صورته واصرخ متى بتحن وتجيني، كاني منتظر من هالجماد يجاوب برأفه. امر البيت يوميا ابي يهدل، ولا فيني اطق الباب واتخبى، وانا عيني على الشرفه. انا لا قال واصحابي اكيد انغاب، ناسيني أواسي نفسي بكلمة مع عذرة. أنا أعرفه أحبه حيل، لا والله أنا أحسه جزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطبه. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفه. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت بخطبه.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعذار أو تاعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الحل ليجا.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، للسحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي.

يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب؟ جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عادني الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم. تصبحون على خير.

0: عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.